0: عشرة عدلك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
1: الرشيد اف ام في كل مكان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السادسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباحا.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بسم الله

0: فاصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

0: صباح الخير، صباح الحب، صباح التأخير عليكم مستمعينا الأحبة. صباح العراق الجميل، رغم الازدحامات، رغم المغيمة، رغم كل الظروف، إن شاء الله تبدون صباح حلو ورائع مستمعينا مع برامج راديو الرشيد، وأولها بانجور. إن شاء الله تكونون بخير مستمعينا، تتأقلمون ويا ازدحام فظيع، ازدحام مو طبيعي، وهذا اللي كنا يعني نتكلم عنه قبل ما تبدي المدارس والجامعات وإلى آخره، يعني على أقل تقدير إنه المشاريع تكمل وما إلى ذلك. على العموم إن شاء الله هينة وخيرة وخير وخيرة إن شاء الله فيها الخير أحبابي إلكم وإنا، وتم الأمور على أكمل وجه بإذن الله تعالى. يلا لساعة 10 معكم بانجور، ومعكم في الميكروفون بان الموسوي، وبرفقة زميلي على المكسر وسام ماجد.
1: بونجور

صباح الوردة عليكم. يلا تعالوا نعرف بعض المعلومات اللي موجودة حول العالم في فقرة 360 درجة. أولها الصين تصدم العالم، ستطلق أول روبوت حمل في العالم سنة 2026. يعني هسه يلا. الصين تصدم العالم مجددا، أول روبوت حمل بشرية في 2026. تكنولوجيا جديدة أثارت جدلا واسعا في العالم. تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء حول تطوير الصين لأول روبوت ذكي قادر على القيام برعاية وتجسيد مراحل الحمل وإنجاب طفل حي بحلول عام 2026. بين من يرى هذه التقنية حلولاً طبية مبتكرة لمشاكل العقم والتخصيب، وبين من يعتبرها تجربة تثير تساؤلات أخلاقية وإنسانية عميقة حول مستقبل البشرية ومدى تدخل الذكاء الاصطناعي في الفطرة.

0: بونجور على كل الناس اللي تحب أفلام كارتون، وطبعا من ضمنهم توم أند جيري. أيقونة الكرتون وأفضل عمل عرفته الأجيال. طبعا أكو بعض الحقائق اللي غير معروفة لحد الآن عن توم أند جيري. في البداية لم يكن اسمه توم، كان اسمه جاسبر، جاسم. كان اسمه جاسم، أما جيري فكان يدعى بجينكس. زين، لكن بعد النجاح الكبير للحلقة الأولى قرر الاستوديو تغيير أسمائهما إلى توم وجيري عن طريق مسابقة أقيمت بين الموظفين لاختيار أسماء أسهل وأكثر إثارة. طبعا معظم الناس يعتقدون أن جيري هو الطيب وتوم الشرير في السلسلة، ولكن الحقيقة إذا شاهدت الحلقات جيدا ستلاحظ أن جيري هو من يبدأ المشاكل دائما ويستفز توم. بينما توم المسكين كان فقط يحاول القيام بعمله لحماية المنزل كقط منزلي، وهذا موضوع يناقشه المعجبون كثيرا حتى اليوم. حصل توم وجيري على 7 جوائز أوسكار، وهذا رقم ضخم جدا بالنسبة لرسوم متحركة قصيرة، مما جعله من أكثر الأعمال الكرتونية فوزا بتأريخ الرسوم المتحركة. في بداية العمل كان توم يتصرف كقط حقيقي ويمشي على 4 أرجل، وبعدها تطور الموضوع وتطور التصميم تدريجيا ليقف ويمشي مثل البشر. حلقة بلو كات بلوز من أكثر الحلقات كآبة في تاريخ السلسلة، انتهت بنهاية غير معتادة جعلت الكثيرين يعتقدون أنها النهاية الرسمية. طبعا مبتكرات توم وجيري صنعا جزءا كبيرا من طفولتنا، وهما أيضا وراء أعمال شهيرة مثل سكوبي دو بوغي وبير وعائلة فلينستون. أيضا في توم أند جيري صوت صراخ توم الشهير، الصراخ المميز لم تكن مؤشرات صوتية جاهزة بل كانت بصوت مبتكر السلسلة نفسه والذي سجلها بنفسه في الاستوديو. سر ألقبوا وأصحابها في حلقة الساحرة، ألقبوا الأولى تركت بأرقام فقط، وباقي القبور عفوا تركت بأرقام فقط وباقي القبور للتعرف على أصحابها من أسمائهم، أما القبر الثامن فكان محفورا بانتظار توم. صاحبة المنزل التي لا يظهر سوى أقدامها تم استلهام أسلوبها وتصميمها من الممثلة هاني ماكدانيال. أيضا سلسلة توم وجيري هي السبب الرئيسي في ابتكار أسلوب الكوميديا وما يعرف بالكوميديا الجسدية القائمة، نعم القائمة على المقالع والضرب الكرتوني، والذي أثر لاحقا على أعمال شهيرة أخرى. رغم أن هذه المشاهد رسمت يدويا بالكامل في 40ينيات و50ينيات القرن الماضي، إلا أن دقة توزيع الإضاءة والظلال والتفاصيل المتقنة في الخلفيات تتفوق حتى اليوم على الكثير من أعمال الأنيميشن الأنيميشن الحديثة. الآن نروح بريك، وبعد البريك نكمل بانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة
1: بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم.
7: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

صباح الخير وبانجور على كل المزدحمين، على كل من يبعث لنا مسج على الواتساب على 077-00-11-4-5.

0: حبايبي ليش توتر؟ ليش متوترين؟ شهيق 4 ثواني من الأنف، لا مو شهيق، استنشئ ايه شهيق من الأنف 4 ثواني وتحبسه بصدرك 4 ثواني وزفير 4 ثواني، لا 4 4 ب4 ب4 زين؟ عيدها 4 مرات أو 3 مرات. يلا التوتر يقرأ ألف ده أحس بسبب الازدحامات طبعا بسبب الجو الضاغط يعني. ذكروا أشياء حلوة أكو، ممكن بنص هاي الأشياء المزعجة أكو شيء حلو، أي يعني ذكروا أي شيء أي شيء أي شيء ذكروا حلو، قولوا الله الحمد لله الله. يلا نتوكل على الله ونقرأ مسيجاتكم. وصلنا أو نبدي مع باسم القرغلي. صباح الخير أخونا المحترم.
1: صباح الخير راديو الرشيد، صباح الخير بانجور بان الموسوي وسام ماجد، صباح الخير على كافة المستمعين والمستمعات، صباحكم يا ربي آشوري، والآشوري يوجه لكم تحية صباحية بصوت الجميل.
2: صباح الخير مستمعينا الكرام، صباح الخير ست بان. يمكن أنا جزئي إعلامي أيضا وكصحافة، بس إذاعي أكثر، أحب الإذاعة هل. فأتمنى لك التألق دائما، صباحكم جميل وشتائي بامتياز.
0: الله شكرا لك باسم القرغلي، صباح الخير عليك وصباح الورد على الصوت الجميل وذو الحضور يعني. آشوري صباح الورد عليك، أتمنى لك الموفقية إعلاميا واجتماعيا وطلة حلوة، شكرا جزيلا. سيف علي الزمنية ترحب بكم، صباح الأمل ستبان، تحياتي إليك وإلى جميع المستمعين، صباح الفل. أي شفت شلون يعني ازدحامات، الحمد لله رب العالمين. يقولون هذا التأخير بخير يعني بخير زين. بانجور من دكتور مروان ستبان، صباح الخير عليك وعلى المستمعين وطبعا على أستاذ وسام ستبان، منه راح يعوضنا الثلث ساعة اللي راحت من عندنا، عليه العوض ومنا العوض، من يعوضك غير الله؟ ها؟ علي القيسي صباح الخير أبو حسوني.
3: ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أين عليكم ولا أذعنا الكريم ورشيدة فأم، تحيات ستمان موسى بالذهب. والله يا ستمان اليوم الأمور الصحية تعبانة بصراحة، لأن هذا الجو متعب، حار بارد وباحة، جو مترب وعاصفة. اليوم كابتن علي القيسي بين اللوزتين وبين التحسس فما اليوصل. فنقول لكم الصحة والعافية للعراقيين جميعا إن شاء الله، أخوكم عاشق إذاعة الكهرباء الكريمة رشيدة فما علي القيسي.
0: ألف تحية إلك يا علي القيسي المحترم، صحة وسلامة عليك يا عيني، وإن شاء الله تكون بخير وعافية يا رب، وندير بالنا لنعدي الأطفال أحبابي، نعدي العائلة يعني، وتاخذ دواك، كان المفروض أنه ترتاح بالبيت، بس أكيد يعني لازم تشتغل. نسأل الله لك الشفاء العاجل وأيضا الرزق يا رب العالمين. عمر ابن دليم، بس قل لي شن هسباب زعلك علي حتى نطيح عليك وانهي القضية. هو ما قال لك شنو الأسباب؟ هيك العاد يدلع إذا ما قال. حيدر المدريدي، صباح والازدحام بشغلة حلوة، بس ويا اللي تحبه، كون يخلص اليوم كله بالازدحام وياه، مو واحد مبوم صاعد وياك. زين. منتظر الكندي صباح وبانجور، أحلى ازدحام مستشفى الكندي وصوت بان الموسوي. يا صباح الورد عليك يا عيني، تحية لكل الموظفين والعاملين في مستشفى الكندي وإلك بعد يا رب العالمين. عباس الحمداني، هلا والله منور الدنيا كلها يا غالية، ربنا يبارك في عمرك وتحياتي للجميع. الله محييك يا عباس أخويا الغالي، شكرا شكرا. إلى زميلنا محمد الحلفي الإعلامي يقول، عريان سيد خلف رحمه الله يقول: أحبابي وعز من صحتي صحتهم، نسوني ولا ضمايرهم صحتهم، بدي يعمتوا بلساني صحتهم، اسمعوا وشافوا ولا فزعوا علي. الله، صباح الخير والعافية على حضرتك زميلتي وأختي العزيزة بان الموسوي، وعلى الزميل المخرج وعلى جميع المستمعين والمستمعات. يا صباح العافية عليك يا ذوق، وإن شاء الله صبحك حلو، كل الأيام الجاية أحلى من بعض. قادر الكعبي، برج الجوزاء تنجذب الحيوانات والأطفال إليك باستمرار، غالبا ما يعود إليك شركاء العلاقة السابقون. عندما تمرض تتعافى بسرعة كبيرة، وبعد دخولك لمتجر فارغ يمتلئ بالزبائن، أولئك الذين ظلموك يواجهون عواقب كثيرة برغم أنك لا تتسبب أو لا تسبب ذلك لهم. يسعد صباحكم بالخير والعافية قادر. قادر ليكون أنت جوزائي بعد. حلو، إبراهيم النعيمي بعث لنا فيديو ومنور أخونا أبو الخليل.
4: صباح الخير ست بان الورد على أحلى بانجور غالي وغالي. ست عندي ملاحظة صغيرة أريد أقولها إليك إلى موظفينا وتاج راسنا اللي خلون المدينة والشوارع والأماكن العامة نظيفة، موظفي البلدية. شباب حبايب الله يحفظكم، من تطلعون الواجبكم يعني حاولوا يعني تخلون نفسكم بأماكن مو خطرة، بأماكن على الأقل يشوفها اللي بساعد بالسيارة، لأنه والله مرات أطلع بأماكن رأسا يواجهني لو يعني بشارع عام شوية دا أمشي سرعة هو مكان خطر علي، هو بواجبه وعلى راسي ومقدس والله يحفظه. ولولا كان هسه احنا اماكننا كلها يعني غير ملائمه للنظر، هيك خلي اقول بالفصل، بس مع ذلك خلينا نختار الاماكن الصحيحه على مود نشتغل بصوره صحيحه. تحياتي لكم عيوني.
0: الله محييك وصباح الفل عليك وشكرا جزيلا لهذه الملاحظه. الباشق، صباح الخير والسعادة، صباحكم سعادة لا تنتهي. الجمال ليس فيما تراه العين بل فيما يشعر به كل حرف جميل لسطر الحياة، لأن الأقلام سترحل، فكن صافي القلب نقي الروح صادق المشاعر محب للخير حتى يشعر بك كل من تتحدث معه، فما يخرج من القلب يقع في القلب، فأطيب الكلمات الصادقة تخلق الثقة ولطف العطاء يخلق الحب. صباحكم سعادة وفرح يا ربي وجودك. أحسنت أحسنت أحسنت. عمر البغدادي منورنا، أبو خطاب يا هلا.
5: صباح الخير والسعادة ستوان فيروز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. يعني ستوان تخيلي وياي واحد برج الدلو وبالازدحام على الطابقين،
6: حبس حبس حبس حبس،
5: يعني هم اهله بس يريدوا يروح للدوام حتى يخلصون منه. تخيل يعني انا هذا من انا لحد
6: لا لا
5: شلون ما اعرف والله العظيم.
6: اقول لك عمر شلونك اخوي، برج الدلو اهله يردون يخلصون منه، بالعكس بالعكس، هو كلش وجوده مهم، هو ثابت وجوده بالعائله بالهذه وما يحكي هوايه. برج الدلو ما يحكي هواي، يعني انت لا تحكي. اذا ارتاح لك جيب لي سكته وحكي حلو مسترسل، يعني مسترسل متواصل يعني او مربوط ببعض، اوكي؟ يعني ما يحكي لك شيء مبعثر، ما يحكي لك شيء ما حلو. عاد بعد كل من واخلاق. عمر انت يا برج عيني، زين أم علي، صباح الخير ستبان، صباح الفل والياسمين عليكم وعلى كافة المستمعين، ربي يجعل هذا الصباح يسر الحال، ونسأل الله الأجر والعافية عليكم.

0: يعني أي ضيجة، أي ما أعرف شنو، ضيقة خلق، هذه الأمور، الدنيا المخربطة الخربانة مشونا إياها لحد 15-11، والله كريم من ذاك الوقت. يعني هسه الفلك طر، فلك أو فلك طر. وصلنا إلى دكتور حسين. صباح الخير والحب عليك ستبان وعلى إذاعة الرشيد المحترمين. صباح الأمطار من أم البرتقال، تحياتي لكم دكتور حسين. اليوم برتقال بديالة يا عيني، إن شاء الله خير وبركة يا رب. علي المندلاوي، صباح الخير أستاذ علي.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على أستاذ وسام، صباح الخير على كل مستمعين راديو الرشيد، صباح الخير على عيونك ستبان المتألقة دائما، إن شاء الله التوفيق. ستبان احنا ويا الازدحامات ما نحس بيها، ما طول انتي موجودة بصوتك هذا الحلو،
0: الله يرضى عليك،
1: والنفس الطيب والروح الطيبة أخت عزيزة انتي،
0: الله يعزك،
1: فما نحس بالازدحام. أخوكم علي المندلاوي مع القطع المتواصل حاليا، يعني إن شاء الله بعد من القطع.
0: حلو،
1: تحياتي لكم.
0: حلو، الله محييك وإن شاء الله متواصل معانا يا أخونا المحترم. نعتز بمشاركاتك ونعتز بحضورك معانا وبرسائلك. حجي منتظر، صباح الخير والورد يا فيروزة العراق. شكرا حجي، كلك ذوق. عبد الله أبو أيهم، بونجور.
2: صباح الخير والعافية والجمال والبركة والرزق. طبعا هذا الشهر يخبل، ليش يخبل؟ مو لأن بدايته أمطار وطابين على الشتاء وهاي السوالف، لا، هذا الشهر بعيد ميلادي 23/10.
0: واو،
2: عقربيون،
0: هلا،
2: أستقبل كل أنواع الهدايا، كلش
0: طبيعي. هلا،
2: تحياتي إلي وتحياتنا المخرجنا مستمعين الورود كلهم.
0: شنو العفو بالأخير ما سمعته؟ يستقبل كل أنواع الهدايا، كل شيء. يعني بالبداية الشيء الحلو بشهر العاشر انه مواليدكم، صح انتم بتتعاشرون بس حبابين. مواليد العقرب، مواليد العقرب تحس يعني تحس يراد لك شنو، يراد لك جيش وياك من تعاشرهم، يعني جنود، يراد لك جندي يحارب الغيرة اللي عنده وجندي يحلف له، جدي يقعد يحلف له والله ماكو شيء. مزاجيين جدا، يعني رأيهم هو الصح، أعصاب جدا، كرماء جدا، قلبهم طيب جدا، ويعني يعني فد اكو تضاد بشخصيتهم، حلوين يعني.

يا أخوكم أحمد أبو دلة، وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل يا راحاي للراحل رياض أحمد موال طبعا. نعم، ألف تحية لك وكلك ذوق. عمر البغدادي مواليد برج الأسد. نعم، سليم الجعيفري. الله الله، تحياتي لك يا سليم الجعيفري، يعني ما أقدر أقرأها لجبل عريان سيد خلف.

0: إلى الأخ منير الدليمي. صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على الأستاذ المخرج، صباح الخير على جميع المستمعين والمستمعات. حالياً عبارة تقاطع جامعة بغداد باتجاه السيدية، شوارع حلوة مرتبة نعمة من الله، ما في ازدحامات، الله يحفظكم والله يرزق كل ما توكل على رب العالمين، والله يحفظ الموظفين ويرجعهم سالمين ويحفظ الطلبة اللهم آمين. شكراً لكم من القلب، أسعدتونا أي والله. إذاعة الرشيد كلش يعني مغيرة النجر، وحضرت السدوان وحضرت المخرج والمستمعين، الله يحفظكم جميعاً يا رب.
0: الله ينطيك الصحة والعافية، وجميل لأنه ماكو ازدحام في طريقك، يعني كلش أوكي. حيدر المدريدي تحياتي لك. يعني يمكن أخونا شنو اسمه جان، نعم منير، اي نعم منير الدليمي، يمكن ديتهكم على الوضع، يعني انه ماكو ازدحام بس هو اكو ازدحام يعني. ف يلا، مو اذا اليوم بالذات ماكو ازدحام معناها اني مو اني زين. ابو عبد الله تحياتي لك ابو عبد الله، بعث لنا فويزين.
2: صبحكم الله بالخير والعافيه والبركه ان شاء الله. سوف أقرأ سورة قصيرة لطيب مساء معكم إن شاء الله.
0: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: تحياتي لكم يوسف العبيدي.
2: أهلا وسهلا أستاذ يوسف، ما شاء الله تبارك الرحمن، صوتك زاد بانجور وصباحنا جمال وطمأنينة. الله يبارك بيك ويجزيك الخير كله، بارك الله بيك. كانت تلاوة عطرة يعني زينت هذا الجو. الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا وقلوبكم.

0: إن شاء الله يا أحباب، ما شاء الله عليك أخونا المحترم، وشكرا لهالنفحات الإيمانية الجميلة، الله يجعلها في ميزان حسناتك بإذن الله. شكرا جزيلا. وصلنا إلى نعيم المالكي، بعدين باعثنا فيديو. هاي سكة قطار هذه ولا شنو؟
1: صباح الخير ستبان.
0: نعم
1: صباح الخير عليك، على الأستاذ وسام وعلى المشاهدين جميعا. صباح الخير عليك يا عراق. ستبان أمر ايش حياتي شايفة هيك باقي؟
0: اي اكو اكو حتى اكبر من هاي، هسه تبلمانيه ورايح ومقترب حتى تراويني بقيه.

تتعال على الدولي زين، تعال شوف البق على أصوله هنا، البقة أخخيته وهي أختخيتها بينا.

بعدين انت تصورها لو تعذبها. استاذ نعيم عايف هاي الدنيا كلها وجايبها على جملون وحاصر البقايا وتصورها، يصلي على النبي. حتى البقوس هو سلم.

يعني أنت في ألمانيا العظمى سبت الجيوش والمماليك ومسكت في البقة. تحياتي لك يا غالي يا أبو رضا، منور وصبح العافية عليك، والله يشفي يكفيك إن شاء الله شر بني آدم وشر البق. وصلنا إلى إلى منو؟ إلى علي الزيدي. صباح الاسم فخامة الاسم تك يما صباح الخير ستبان العقرب نحن القادة علي الزبيدي، تحياتي لك أخ علي الزبيدي. الحمد لله. أي نعم أنتو برج العقرب لكم هيبة يا زنود الست. صدق برج العقرب مهيوبين نساء ورجال والله العظيم، كاريزما يعني زين. اوكي

0: نخليه دكور، نخليه نوقعه. تحياتي لكم جميعا، يلا دقوا هورن، دقوا هورن جماعة اللي على الطابقين. إنه بتريد توقعه فوق ما يدق لك زين، ليش توقعه؟ تعاني من سترس؟ سترس بيك يعني عندك فد مشاكل نفسية مثلا تريد توقعه ليش؟ زين منير الدليمي عنده إضافة بس بعد البريك. يلا عندنا بريك أحبابي ثاني وبعدها نرجع نكمل بانشور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: رجعنا نكمل معاكم بانجور أحبابي على 91.5 إذاعة الرشيد، ثبتها. نرجع إلى أخونا منير الدليمي اللي بعث لنا فويس.
1: التصحيح ست، الازدحام باتجاه الكرادة والجادرية، اي صح موجود، بس اللي جاي من الكرادة باتجاه السيدية والبياء لا نعمة من الله، زين ماكو ازدحام.
0: ها يعني صدق ماكو.
1: تحياتي لكم، الله يحفظكم
0: ويحفظك أخوي. جيد جيد. فارس من ألمانيا، صباح العافية عليك، شكرا للبطاقة الصباحية، منتظر الكندي بمناسبة اعتزال ليو ميسي، فحاب أقول كون النبي يوسف بهالوقت ينجاب، زليخة يعوفها وانت يرجعك شاب. تحياتي تحياتي إلك يا عيني، والله أقدر مشاعركم تجاه هذا البطل البرشلوني الجميل أبايون قريئة، يعني تحكم تحبوه والله. يعني ميسي مو أني أجي أنطي رأيي به، تاريخ ونتاج رياضي عظيم وما إلى ذلك، بس أنا ما أحب. هواية ناس يعني يشوفوه محبوب بالنسبة لهم، يعني شخصيته وبرشلونيين طبعا. الله يبارك بيك، شكرا يا عين يا منتظر، أنت التاريخ، ممنونة جدا. الخالد يقول ساعة وزة وشديت جرحب على ليك، صار المثل مقلوب من تفرج الضيق. الله، صباحكم ورد أخوكم الخالدي، والله ما الضيق إلا تفرج. اليوم بعد ساعة، باكر بعد شهر بعد سنة،

0: صباح الخير، صباح الورد. أحمد سعد على الواتساب، صباح الخير على مستمعي الرشيد، صباح الخير ستبان، صباح الخير يا عراق، يا صباح الورد. قصي البرشلوني، صباح الورد أخونا.
1: بس ستبان
0: يعني نختصرها،
1: الله يحفظكم إن شاء الله، وصباح العافية عليك وعلى أستاذ وسام وعلى كل المستمعين الكرام. بالنسبة للحل لهاي الازدحامات البلاء على البلد، مع احتراماتي الحلول اللي طرحتيهن، الحل الأمثل والأول والأهم كل هاي الحلول هو السيطرة على دخول وخروج السيارات لهذا البلد الجريح. يعني السيارات هي اللي دمرت شوارع البلد، دخول بدون يعني ما مسيطر عليه، يوميا آلاف يعني توصل للملايين سيارات تدخل البلد، وبالمقابل ماكو سحب للسيارات القديمة، يعني دخول فقط لهذا البلد بدون يعني بعشوائية عارمة. فما يعني ما يصير حل إذا ما يسيطر على هذا الشيء، سواء جسور مجسرات في الأنفاق بس ما فات. ليش؟ لأن يومية نزف نزف نزف سيارات للبلد، والحل شنو؟ ماكو أي حل.
0: نعم، يعني مسألة استيراد السيارات هذه وعدم تسقيط السيارات القديمة، الموديلات اللي يعني قديمة، هذه مشكلة تضاف إلى باقي المشاكل المتسببة بالازدحامات المرورية. ناهيك عن تخطيط الشوارع القديم، المشاريع اللي ما تكتمل يعني بوقت قياسي مثلا، هواية اكو امور يعني هواية. زين، حسين الشيباني، وزعلك لذتك بالعشق من تغتاظ، تتقطر شفافك عسل قنطاري، وراضيك بولك يا بعد هاي وهاي، وتعذر سنة وما تقبل عذاري. الله، يا صباحكم جنة هيل. بنو الغالية، أغنية شيرين الجديدة خاين ممكن نسمعها ورا الفاصل من الفواصل. تحياتي للمخرج الحلو القدع أبو يونقري. تحياتنا إليك إن شاء الله نسمعها شيرين.

0: يعني، يعني شيرين أغنيتها الجديدة خاين. ابن الغربية أبو محمد الغالي منور صباح الورد أخويا.
1: صباح الخير أستاذة وان أم أميرة الغالية، مستمعين الكرام، أخرجنا الغالي. إذا تقولين أنه نخرج الجامعات خارج بغداد، والله مقترح مضبوط 100%. بيتي قريب على شارع المطار، شارع المطار كان أجمل من الشوارع وسالك دائما. بعد ما جابوا جامعة كلية المشرق أو جامعة المشرق والبيان والجامعة الأمريكية، أتحدى أي واحد الآن يوصل بسلاسة شارع المطار. مشكلة مو هنا أستاذتنا الفاضلة، المشكلة نعم أنا أيدك أنه تنقل خارج بغداد الدوائر الحكومية والجامعات، لكن المشكلة هذا السيارات العشوائية اللي ماشية بالشارع سايبة سعرها 15 ورقة واقفة بصف، تاهو سعرها 9 شدات ما أدري 7 شدات. هذا الاستيراد العشوائي دمرنا دمار. تحياتي لك، تحياتي كافة المستمعين، شكرا جزيلا.
0: تحياتنا لك أبو محمد العزيز، ويعني رغم اتفاقي معك يعني بما ذكرت، بس هم همين ناس يعني عايشة على قدها مثل ما يقولون، يعني يردون يعيشون شي يسوون، إمكانياتهم هذه وهذا ما يسمح به الزمن يعني. فتحياتي إليك يا ورد. أنت عباس الحمداني عنده مشاركة.
2: صباح الخير خيط الغالي ستبان
3: يا عباس الحمداني. على شارع الرشيد
2: عيني ستي، حلها بسيط والله حلها بسيط. زين أولو الدوام يسوونه مع الطلاب جميع الجامعات بالعشرة الصبح، ما شاء الله هم الطلاب الله الله الله يستر عليهم، الصبح مقضينها مطاعم، خلي يسوونها بالعشرة. لو حل الثاني هم سمو جاي ياخذون ذياعين أحسن ما ينطونه المستعمر مدل المستثمر، خلي بنون وزارات فيها عم متبرعينهم بها، إحنا وزارات وكليات أحسن ما يسووا لي شقق ما نعرف من الجاي يقعد بيها، بس بلوغرات ما أدري شو يسموهم ما نعرفهم. جزاكم الله خير، تحياتي لكم عباس الحمداني. والله أنا أتبرع لكم بقاعتي
0: والنعم منك.
2: يسوونها أكو إيش إمكانية عندنا دولة عندها إمكانية تسوي، والله ما يسوونها.
0: تحياتي لك والنعم منك أخوي عباس، مقترح حلو، ليش لا ليش لا. زين نذكر بأرقام تليفوناتنا أو رقم الواتساب 0770011415.

0: صباح الخير والعافية عليكم، أهلا بالجميع في صوت الصباح. أحبابي شوفوا، كلنا كل إنسان عنده ضغوطات يعني تخص حياته الشخصية، أو عنده ضغوطات من الجو العام اللي تأثر على الجميع. هسه أكو ضغوطات يجوز فلكية، ممكن واحد يؤمن بهذا الشيء، طاقية وما إلى ذلك. الإنسان عبارة عن طاقة، يعني يوصل إلى مرحلة يثقل يعني طاقته تنفذ، يحتاج يشحن من جديد حتى يستوعب من جديد، لأن هي الضغوطات ما تنتهي، ما ممكن. يعني حتى الملوك والرؤساء عليهم ضغوطات، يعني شنو ضغوطاتهم دولة؟ المهم بس شيء على شيء، الكل متعب. أكو من يستسلم لهذه الضغوطات، تهده يعني يوصل إلى مرحلة ينهد صحيا نفسيا، ممكن يفشل شغله، ممكن تفشل علاقاته، ممكن إلى آخره. وأكو من يستعد إلها، أو بالأحرى يتعامل معها بدبلوماسية، يتعامل وياها يعني أوكي، يستوعبها وتستوعبه، فاهميني؟ إحنا شو نسميها بالدارج عندنا بالعراقي، شو نقول؟ نقول إنه شلون تقشمر على نفسك وتمشي الأمور. بشنو تقشمر على نفسك وتمشي الأمور؟ مو أنت إذا تعاملت ويا كل الأمور بعقلك وبخلقك كله وبهذه الاهتمام، فراح تتأذى، وما حد يتأذى غيرك. أقرب الناس اللي تحبك، يعني شقد تريد تكون وياك، شقد تريد تعيش وياك مشكلتك، بس بالتالي مو مثل التأثر اللي تتأثر أنت، ولا وقع الشيء يكون صعب على أحد بجدك مهما كان. فتحاول قدر الإمكان أنه تقشمر على نفسك حتى تتعايش ويا الوضع، مو صح؟ فكعراقيين إحنا ضغوطاتنا هواية، نساء ورجال، نساء ورجال، لأنه هواية نساء عاملات وهواية رجال عاملين، والموضوع يخص الاثنين يعني. فكإنسان محمل بالضغوط المنزلية والعملية واجتماعيا واقتصاديا وإلى آخره، شلون تتعامل ويا ضغوطك؟ بشنو تقشمر نفسك حتى تعبر، أو حتى تمشي، حتى تمشي هاي الأيام اللي مضيقة عليك وتعبر إلى مرحلة أفضل؟ شنو خطواتك؟ شنو الراشية مالتك؟ أهلا بكم جميعا على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1-4 مكرر 1-5، أو على زين العراق 0-7-8-0-2 مكرر 1-4 مكرر 1-5، أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد. أحبابي راح نروح بريك ساعة 9، وبعد نكمل بانجور. وكعراقي مضغوط، شلون تمشي وضعك وتعبر الضغطة؟ انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

صباح الخير، صباح الحب عليكم مستمعينا. رجعنا نكمل بانجور، والحقيقة يعني تم نشر خبر فيما يخص السعر صرف الدولار وما إلى ذلك، يعني الإصرار على خلق مشكلة ومعاناة للعراقيين حالفين عليها، تحسهم حالفين، يعني أدوا القسم على هذا الموضوع. الآن عمم كتاب الحقيقة عن تغيير سعر صرف الدولار إلى 1520 دينار للدولار الواحد، يعني 1052,000 دينار يعادل 152,000 دينار للمئة دولار، يعني للورقة الواحدة 2 أو 3 بس خلي أتأكد، 152 للدولار الواحد، للمئة دولار. هذا القرار من مجلس الوزراء رقم 544 لسنة 2026، ويقول القرار ما يلي: بناءً على ما عرضه السيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية 22 المنعقدة في 6/10/2026 ما يأتي: أولاً، تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار على وفق ما يأتي: 1500 دينار للدولار الواحد سعر الشراء من وزارة المالية، 1510 دينار للدولار الواحد سعر البيع للمصارف، و 1520 دينار للدولار الواحد سعر بيع المصرف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي. ثالثاً، ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ 7/10/2026، يعني من اليوم ورايح ينفذ هذا القرار. التوقيع طبعاً الدكتور حميد نعيم الغزي، الأمين العام لمجلس الوزراء، بتاريخ 6/10/2026.

0: يعني هذا الكتاب اجى عدل ويا سالفتنا مال الصباح. هسه واحد شي يسوي ينسى هذا الهم الجديد؟ يعني اولا اتمنى ان يكون وقع هذا الموضوع على الاخوة التجار وعلى الموظفين. يعني ما اعرف يعني شلون دي يفكرون وشلون ممكن يعيشون الناس. يعني شلون خالين مستشارين وهذا التصرف دي يتصرفوه بالشعب ومقدرات الشعب وبمصالحهم؟ زين موظف مين يجيب؟ يعني الموظف العادي، الكاسب العادي، هسه الناس اللي علقت حالها، احنا كل مرة نقول هذول مين يجيبون؟ هسه شلون نكذب على نفسنا ونقول مين يجيبون ذولا؟ او شلون نعبر هذه الأزمة؟ هواية أزمات، أزمات الدولار او غيرها مرت على العراقيين، بس اخذت ما اخذها لما الواحد بعد فاض بيه، بعد ما يقدر، يعني ما ظل شيء. يعني صدق العراقيين، اقصد الموظفين اللي على قدهم، الناس البسطاء، يعني فاض بيهم بعد ما عندهم شيء بقى. يعني يحاولون قدر الامكان يردون يتاقلمون ويا الموجود، ويوميا طالعين لهم بقرار يعني مقشريهم بيه. صدق كذب. هسه الواحد شي يسوي؟ بالله قلونا هسه الواحد شي يسوي؟ والله تعالوا على هواتفنا قلونا هسه الواحد شي يسوي. نعيد لكم هواتف راديو الرشيد مستمعينا للتواصل مع بانجور.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2 مكرر 1-4 مكرر 1-5 أو على 0-7-8-0-2 مكرر 1-6 مكرر 1-7. راديو الرشيد.
0: صباح الورد عليكم وأهلا بكم باتصالاتكم أحبابي، ونستقبل اتصال. يا هلا.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: حياتي للستبان وللمخرج وكل الكادة وكل المستمعين.
0: يا حياك الله يا عيني، من وياي؟
3: ظافر الدباغ.
0: أهلا أخي ظافر، شلونك؟
3: والله بخير ما دام أنت بخير.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
3: الحمد لله، حيا الله وصلك.
0: أخ ظافر، برأيك هسه شلون الواحد شي يسوي على هيك قرارات؟
3: والله هسه انشغلت السيارة وصعد كل شيء ما بتعمل.
0: هاي شلون لعد واحد يخابر على العمياني يا أبو ماهر يا عيني؟
3: والله ست، أنا أسمع صوتكم كافي.
0: ينطيك العافية. يعني رفعوا سعر الصرف، سعر صرف الدولار، وهذه القرارات اللي تحس يعني بصراحة ما مسؤولة، قرارات ما مسؤولة.
3: هو المشكلة ترتيب للقرار ماكو، يا هل يجي طلع قرار من قلبه
0: عافية.
3: هم بالبداية المشكلة يجزون النباب، تدرين لو ما تدرين ست. شوفوا شنو الموقف، الشارع استقبل هذا الشيء، يلا مشي ما دام الشارع، ومع العلم الشعب كله ساكت، وأنا أولهم، أول جبان بهذا الشعب.
0: نعم.
3: أحكي لك عن نفسي، ما أحكي لك عن غيري، لأنه يعني دمي هدر مهدور، إذا الله يعني بما يعني شو أسوي؟ شنو اللي أسويه بعدي؟ أبسط شيء، بيت خوالي قاعدين جدي تشات، صار موقف وياي قبل يوم ونسيت.
0: أيه.
3: أبو المولد أبسط على سعر التسعيرة اللي هي التسعيرة الليلية، مو تسعيرة 24 ساعة ذهبي.
0: نعم.
3: فأجى شخص من المنطقة قال شنو رأيك أبو فلان نروح نشتكي عليه على 911؟ قال له اشتكي باسمي، سجل اسمي وياك. هذا قال له سجل اسمي وياك، هذا قال له سجل اسمي وياك. أبو المولد خابر على الأشخاص اللي مشتكين عليه، قال له أبو فلان أنت مشتكي عليه؟ قال له لا والله ظافر، أخذ سامينا وراح، النبذ أبوها براسي.
0: لا إله إلا الله،
3: هذا خطيئة أنه بالزلمة يريد يطلع من المشكلة، ما يقدر يطلع من أجهد
0: زين.
3: أي يعني حتى اللي يسوي خير قام يخاف يسوي خير.
0: أي
3: أيه. حتى اللي يريد يسوي زين قام يخاف يسوي زين.
0: الناس ضيعت سبيل المعروف.
3: الزواجية المشكلة، كل الزواجية بالشخصية، ماكو شخصية صحيحة وشخصية حقيقية للشخص.
0: نعم.
3: ماكو وطنية للموضوع، ماكو حس بالمسؤولية. على اي شيء مو بالصرف الدولار. احنا صرف الدولار اليوم والله صار حديث الساعه هسه، والغاز قبله والنفط والكهرباء. يعني ورقه الكهرباء البارحه صار لمده 4 أشهر 5 أشهر تجيني ورقه الكهرباء 7,000 8,000 تسجل فوق ال 7,000 8,000 3,000 دينار اضافيه. شنو هذه 3,000؟ ما حد يعرف شنو. لما استفسرت من جماعتي جماعتي الكهرباء هذول العقود الجدد اللي هم من قصتي واصدقائي، قالوا هاي رسوم خدمه للبطاقه، سعر البطاقه اللي طبعوها 3,000 دينار سووا اجور اضافيه.
0: نعم
3: هاي على اهالي وعلى

0: شغلات ضرورية والله واحد ينتبه عليها.
1: تمام،
0: شكرا على المشاركة وسماعك.
1: أنا اللي أشكرك يا عيني، ونورتني، كل التقدير إليك أستاذ علي. ننتقل إلى اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، شكرا.
1: يا هلا أبو عبد الله.
2: لا عماد.
1: عماد؟
2: عمر.
1: عمر. عمر. أهلا يا عمر، أخونا محمد.
2: أي.
1: بس علي لي صوتك واحكي وياي من التليفون ونص الراديو.
2: أنا طفى الراديو. كم شغلة بس لا حد يزعل من عندي. أنا صريح واحكي أطق الطق. الحكومة العراقية بجميع صنوفها، بجميع الطوائف اللي بيها، تريد توكل الموظف حاضر. تريدين ولا ما تريدين؟ يعجبك ولا ما يعجبك؟ يعني انت موظفة كان راتبك 700,000 بايام الكاظمي، 700,000 كانت 6 ورقات. حلو؟ هسه 700,000 راح يصير 4 ورقات، وكل من يقول لك الورق راح يصير جوا 250,000 دينار قولي له انت كذاب.
1: نعم.
2: نقطة على السطح، الفرق 250.
1: زين،
2: صافين الرقم 250، يعني دارات بتشام مليون يسوي 8 ورقات، صارت بتشام مليون 4 ورقات.
1: زين اي
2: هذا الموضوع كله ما راح ينحل الا الثور يكب فيها الشعب يطب يسحب دولة في المنطقة الغرب كلهم بدون استثناء. الكل
1: الجمع
2: مش حل ومش حب من الله حق. هذا الحل ليس حل بالعراق، لأن هم عايشين بعيشة عمال الخليج وإحنا عايشين عيشة أهل الصومال.
1: تمام عيني.
2: يعني هو يطلع ابنه ينزل ألعاب للموبايل ب40,000 دولار، وين تجوا تسوين عملية عندك والوالدة تعيشين عيشة كريمة ب40,000 دولار؟ هو شوف لعبة لابنه ب40,000 دولار، يصرف على لعبة مالته ب40,000 دولار، وانت ما ينطيك هذا تعيشين فيه.
1: نعم نعم تمام عيني. أخويا عمر أنا أشكرك، شكرا لمشاركتك، ألف تحية لك. وفعلا المفروض المتسبب بخلق هذه الأزمة، يعني أو يسبب أزمة للعراقيين، المفروض يتعاقب. يعني مو غلط، هو المفروض يتعاقب. ناخذ اتصال بعد.
3: صباح الخير شتمان.
1: صباح النور أبو موسى.
3: صباح الورد، أحلى شتمان الطيبة وأحلى مخرج وأحلى مستمعين، ألف تحية لكم. عيون شتمان.
1: الله يبارك بيك.
3: أرق في القلب شتمان الطيبة.
1: أبو موسى عيني.
3: عيوني شتمان، إحنا جاي نعيش بضغوط الحياة. المواطن العراقي جاي يعيش على الله.
1: صح.
3: والله جاي يعيش على الله يعني شتمان. يعني ضغوط الحياة يعني راح يخليك تنفجر. يعني سعود الدولار. تجي للمدارس كتب ماكو تروح تشتري من جيبك. يعني تجي لابو اللي سحب انت تدفع لك 15 ليرة وماكو ذهبي. تجي لابو الانترنت انت تدفع. يجيك ابو المي.
1: نعم.
3: يعني بعد شيء ما كله اشترينا شتمان. يعني كله مشترى. يعني ضغوط الحياة الجاي يصير بالعراقي مصيبة شتمان، والله مصيبة. والله الجاي نعيشه. المواطن العراقي الجاي يعيشه. ما اعرف يعني مأساة. يمكن إذا أكو دولة عايشة مثلنا تنفجر، والله تنفجر. يعني وجود المواطن العراقي هم ينفجر. يعني ماكو شغل، ماكو هسه متوقف كله، أبو التاكسي متوقف، كله الأسد شغل كله متوقف شتمان. المعامل ما طابوق واقفة، يعني الشغل العمالة واقف. يعني ما أعرف وين يريدون يوصلون شتمان. رواتب ماكو، هاي الرعاية ماكو. يعني مصيبة شتمان. يعني تتخيلي أنا كمواطن عراقي أروح أشتري كتب لابن الصف الأول من جيبي، وتتخيلي أنا اشتريت كتب العام السنة ذيك السنة شتمان، رحت سلمتها للدولة وطوني كتب مشققة، والله إلا شوفيها والله العظيم يمكن دبيت كرمين بالزبالة.
1: صح.
3: والله دبيها بالزبالة.
1: صحيح.
3: وأنا اشتريت كتب على حساب رئيس الدولة. أنت تخيلي. وهسه ما راح أشتري وإن شاء الله لا الله طانا عافية وصحة هم تجي الامتحانات يأخذوها من يمي الكتب. ما أعرف يعني أنا أشتري الدولة لا الدولة تشتري لي. بس أنا أريد أسأل سؤال لوزارة التربية. أنا أشتري لكم كتب لا أنت تشترون للطلاب. بس هذا السؤال يعني أنت تخيلي شتبان يعني كتب أبو شتوتة يفتر بالمنطقة عنده كتب وزارة وزارة التربية ما عنده كتب
1: يعني أبو شتوتة أبو شتوتة يبيع كتب يفتر؟
3: أي والله العظيم العام اشتريت منه أني بس الله يجي هاي السنة عاد مخلصنا ما بينا أي المتنبي يفتر بالمنطقة أبو شتوتة أنا العام اشتريت منه وسلمته للدولة والدولة اعطتني كتب نقص ومشققات وكلها يعني تعال خيطها يعني تتخيلي تعال خيط الكتاب وين وصلنا شتبان ولما يجي واحد يحكي لك عن النظام السابق والله مو يا والله كنا نكرهه ونظام بائد بس روح شوفوا روح شوفوا شوية خططوا مو خليتوا العالم تحب النظام السابق بسببكم خليتوا العالم ترحب للنظام السابق بسببكم
1: هسه شكرا حبي هو مو هو مو كل الامثال تذكر
3: نعم.
1: يعني هو
3: نعم.
1: هو سوء تصرف هؤلاء للاسف عند البعض بيض وجه اللي كان أسوأ واقسى يعني بس ما كان الاعلام خادم العراقيين اكثر مثل هسه ما الى اخره يعني هواي امور احنا مو مشكلتنا يعني ان احنا لو هذاك لو هذول لو هالتصرفين اعرف اعرف
3: مثلا.
1: اعرف
3: اجلس والله ستبان مصيبه والله
1: نعم.
3: جاي نعيشه يعني يعني ما اعرف يعني ضغوط الحياه الجاي يصير بينا والله بس الله واليمه الجاير وعلم مصبرنا الصراحه لان ما اعرف ستبان كله ضغوط تجيك انت بالشهر المواطن العراقي الكاتب يشتغل ب 30 الى 40 الف متكف فيه شتبان ليش ما تكفي لأن أنت يجيك أبو المي يجيك أبو السحر يجيك أبو الإنترنت تجيك الخط مال الطلاب
1: نعم.
3: تجيك الملابس
1: نعم.
3: تجيك الكتب أنت تشتري يعني أنت تخيلي شتبان شوف الضغوط الحياة الجاي يصير ومن عدا المريض يعني العدة مريض الله يكون بعونه
1: صح
3: في المستشفى شتبان ذلة والله ذلة تروح على حسابك يحطوك ببطن عينهم بس تروح على حساب الدولة مع احتراماتي اللي تشوف كل المواطنين ما محترم المواطن العراقي ما محترم مع الأسف والله شتبان والله جاي نعيشه بس ما قلت ليش بس الله واليمة أنا من يصير عنده ضغوط أروح لأبو الحسن عليه الصراحة
1: يعني
3: ما عدنا غيرهم شتبان ما عدنا غيرهم والله تروحين أبو الحسن علي ونقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد ظلم هذا الشعب حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد يخلي المواطن يتاني الرعاية شو وقت تجي لا يتاني الوجبة السابعة لا ثاني مبلة والله ما ننسى المواطن العراقي هذا الكريم هذا الضحى للشعب هذا الضحى لوطنه ستبان ما ننسى والله كتب ما
1: يعني
3: عندي
1: سلام الله على أمير المؤمنين نعم
3: والله إن شاء الله عليك يا أبو الحسن علي
1: إن شاء الله تنحل مشكلة العراقيين مشاكل العراقيين الحقيقة
3: أي والله مشاكل آلاف المشاكل
1: كلها ممكن يتعايش وياها إلا يعني يدخلون وياه بحرب على قوته على على قوت عياله يعني
3: اي والله اي والله كل شو ولا العيشة
1: نعم شكرا يا ابو موسى الطيب شكرا لمشاركتك ويانا عيني انت الف تحيه لك ناخذ اتصال اخر السلام عليكم
4: صباح الخير
1: صباح النور
4: شلون ستبان
1: حياك الله
4: انا اخوك مصطفى الباشا
1: والنعم اهلا اخوي الغالي
4: صوتي واضح بالسياره لو احوله على التليفون
1: لا يعني هو واضح بس راح يكون اوضح بالنسبه للمستمعين اذا حولته على التليفون
4: انا لين دا اسوق فمخليه على الكاربلاي
1: توكل بالله اوكي
4: تمام راح اعلي صوتي على مود يكون صوتي مسموع
1: كلك
4: انا اولا اسف على الانقطاع اللي هاي الفتره اللي بسبب العمل وما شابه
1: ذلك ولا يهمك عيني
4: الله يسلمك. موضوع انه صعد الدولار نزل الدولار وهاي التفاقمات الحالات اللي جاي تصير بهذا البلد اللي هو اختلاف الازمات مره طماطه ب 3000 ومره البنزين ماكو ومرة الغاز لازم يكون على البطاقة وإلى
5: ست. إذا أكو ثورات وأكو اعتراضات فما راح تكون على الدولار صف الدولار. كنا قبل إذا تذكرين وأكثر المستمعين يذكرون كان صرف الدولار قبل بذاك الوقت وصل ل 450 و 500 ألف اللي كان بوقت الألف إلى حوضة.
1: نعم.
5: مو هذا الموضوع ما همنا ليش؟ بلد زراعي صناعي اكتفاء ذاتي وإلى آخره. إذا أكو ثورات فتكون لازم الثورات ثورة صناعية ثورة زراعية حتى ما يهمنا صعد الدولار أو نزل الدولار.
1: زين.
5: هذا اللي مفروض إحنا نحكي به. ما نحكي إنه اليوم والله صرف الدولار صار بكذا. ما يصير. ما صعد ما نزل إحنا شنو فيه؟ إحنا عندنا زراعة وصناعة وعندنا يد عاملة. فأكو أخطاء وأكو لازم خطط توضع.
1: هو إحنا ده نحكي كمستهلكين أخويا مصطفى.
5: بالضبط.
1: نعم.
5: هذا الموضوع إذا كان اعتماد هذا البلد مو على الدولار إلا في حالات اضطرارية تستوجب أنه نستورد بالعملة الصعبة. أما إذا الموجود الباقي كل شيء عندنا إحنا شو نسوي؟ شو نسوي بالدولار؟ ما يصعد ولا ينزل؟
1: أي.
5: مع احترامات للسامعين ما ينهجم. وإحنا شو نبي؟ نقصر الموضوع على الشغلات الاضطرارية المفروض أنه نستوردها بالعملة الصعبة. اما زراعتنا صناعتنا
1: يعني يكون عندنا اكتفاء ذاتي ان صح التعبير.
5: بالضبط. أيه؟ بالضبط. وانت يعني حتى بدون ذكر اسماء اكو دول ترى دولارها يعني خيالي بالصرف.
1: زين زين. واللي حتى الطماطه مالته تركيه لو ايرانيه هاي
5: شو احنا بدنا نحكي. انت احنا ليش نحكي على المواد الغذائيه فقط والصناعه؟
1: لا هي
5: ما احنا قلنا نستورد بشر. ما قلنا نستورد بشر.
1: اي صح صح.
5: قلنا نستورد اليد العامله. تروحين المطاعم مهجنه بيها سوري وبيها باكستاني وبيها كذا والعراقي قاعد على صفحه. مو هي هذه المصيبه. احنا مو مصيبتنا الدولار صعد او نزل.
1: نعم.
5: يصعد ولا ينزل ولا نعم. وين ما يريد يروح خليه يروح.
1: نعم.
5: احنا المفروض اكتفاء ذاتي. هاي الثورات اللي المفروض تصير. ما مع احتراماتي للسامعين اقعد اني اولول والله صعد نزل ضرب الدولار. مو هذا ما خصني. هذا مو اهتمامي. انا اهتمامي اليوم بالصناعه اللي راح واهتمامي بالزراعه اللي انطمرت. شنو احنا بلد نهرين نستورد مي من برا؟ مواضيع معيبه والله معيبه.
1: صح.
5: فهذا انا كرأي خاص يعني بيه ما اريد اعممه انه المفروض الثورات اللي تصير الثورات اللي الثروات اللي انفقدت من هذا البلد.
1: نعم.
5: فقط.
1: نعم.
5: وانا اسف على الاطاله.
1: ابدا.
5: وحبيت اشارك بالموضوع.
1: نورت. مشاركة رائعة. كل التقدير لك ولرأيك وطرحك. تحياتي لك أخونا أستاذ مصطفى. شكرا جزيلا. الله يبارك بك. مع ألف سلامة. حنروح بريك 9:30 مستمعينا وبعدها نرجع نكمل بانجور للساعة 10.
6: شوية وراجعين. خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار. وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الورد، بعدنا معكم وبانجور على إذاعة الرشيد 91.5. آني بان المسوي وبرفقة الزميل المخرج وسام ماجد هنا في العراق. والأفكار، أفكار الحكومة وقراراتها اللي تهلهل على العراقيين، خصوصا فيما يخص أسعار صرف الدولار، صعودها ونزولها، وبما تؤثر على السوق العراقي، بما تؤثر على الكاسب العراقي، على الموظف العراقي اللي استنزف بمعنى الكلمة من الناحية الاقتصادية. وهسه أوكي، ومتحمل الازدحامات، متحمل الكهرباءات، متحمل المايات، متحمل ما أعرف شنو، بس عوفوا الدينارات، عوفوا الدولارات، هاي يعني لا تحاربوا على قوته. خلي ناخذ اتصال.
1: ألو،
0: مرحبا،
1: صباح الخير.
0: أهلا أبو وفاء.
1: بانجور. نعم، وبونجور إن شاء الله للجميع.
0: صباح الورد عليك أستاذ. نعم. أبو وفاء، ومرحبا بك في بانجور. ألو، اتصال آخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: جد الهلا. ما هلا مجموعة على غالي،
0: حياك الله. من وياي؟
2: أبو علي.
0: أبو علي، شلونك يا أبو علي؟
2: الله يسلمك، الله يحفظك، ربي من كل مكروه أنت والمرة المخرج وسام.
0: الله يبارك فيك.
2: الرشيد، مؤسس الرشيد والمستمعين جميعهم.
0: الله يبارك.
2: العراقيين ألف خير إن شاء الله.
0: الله يبارك بيك، وأهلا وسهلا أستاذ أبو علي. شنو رأيك وانطباعك على هذا القرار الأخير، وشنو تعليقك؟
2: علمي صوتك، ماذا أسمع؟
0: أقول شنو رأيك بالقرار الأخير المجحف بحق العراقيين حول سعر صرف الدولار العراقي؟ يعني وصل أحد التجار الأخوة اللي اتصل بينا قال وصل 163,000.
2: والله يا سلطان، أنا ما الاقتصاد ما أفهمي، تدريني. إي والله اتصلت علي، تعلمون الشغلة
0: يعني
2: اتناجي اليوم. إي أنا قدمت هانو الفرع قبل سنين وهم ما طلعت منه، قدمت.
0: وين قدمت أبو علي؟ وين قدمت؟
2: قدمت في الانترنت
0: على اليمن،
2: على الحج.
0: اي، وما طلع، ما طلع اسمك؟
2: ما طلع بالتقديم الاولي، ما طلع، وبالتقديم الثاني ما طلع.
0: اي، هاي قسمة الله ورزق الله.
2: يمنا شباب صغار طلعت اسمائهم.
0: يعني هاي قسمة الله يا عيني.
2: وانا رجل كبير ومرتي مريضة، يعني ونفسنا نروح لجهة الله.
0: والله يعني هو حلم، حلم كل مشتاق انه يروح البيت.
2: طالب العمر شي، ليش ما يطلع اسمنا احنا الناس الكبار؟ ليش يطلع الشباب يطلعون؟ يعني منطقتنا شباب طلع. والله
0: والله هواية من الناس اللي هي مستحقة ان تروح ما طلعت اسمائها. يعني
2: مناسبة من عندك على المسؤول عن الحج والعمرة.
0: نعم، تحياتنا إلى هيئة الحج والعمرة، وإن شاء الله يعني تسوي فد مكرمة منها، تسوي فد مبادرة منها، إنه الناس
2: يعني جد إحنا الكبار ما طلعنا 2000-3000 يقدروا يضيفونهم يتواصلون مع السعودية. يا بعدنا ناس فيش مستحقين، والعدد كمل، وعدنا 3000-4000 مو صعبة عليهم.
0: ايش قد عمرك ابويا؟ ايش قد عمرك؟
2: انا والله يمكن 80.

0: والحمد لله، هم الحمد لله والشكر.
1: هسه على قولتهم يقولون تعالوا جيبي لي حلها، شلون راح يتأقلم العراقي محدود الدخل مع التهاب الأسعار بسبب هذا بسبب التهاب الدولار؟
0: ستي كارثة، كارثة على الناس، على الموظفين، على الفقراء. وهذا الحج هسه اللي كان يتكلم وياك يتكلم وياك وانا دمعتي صارت بعيني
1: والله. يعني
0: رجل بالثمانين عمره 80 سنة زين يريد يروح للحج حتى في سبيل يقابل رب العالمين بوجه أبيض.
1: نعم
0: زين، هذول ايش راح يقابلون؟ المن يقابلون؟ أبو سفيان، أبو لهب، المن يريد يقابلون؟
1: أي
0: والله يعني المن زيدوا تقابلون أنتوا هالناس هاي والوضعية. يعني هسه عوفينا من هذا كل إدارة الدولة والقيادة العليا للدولة وكلها فشل بفشل. زين هسه الرياضة ايش جابها على الموضوع همين؟ يعني قهرون الناس همين، بس أريد أفتهمها. والله هي يعني شيء ارتبط بشيء، شيء راح بشيء، يعني يعني تتألمين يعني حسرات الجور في سبيل بس اريد يعني والله يعني لما تحكين ما
1: حسب خبرتك
0: وانت سبق انت سبق وين قلتي والله كلامك كلش نتكلم ونوصل كلامنا وما يصير ما يصير نسكت يعني.
1: اي طبعا
0: صحيح كلامك صحيح.
1: اي طبعا ما يصير نسكت. نعم. شنو رؤيتك لهذا الموضوع؟ يعني شلون راح يكون وقعه على العراقي؟ وهل اكو يعني هل اكو فرصه انه ممكن ياثر الراي العام، ممكن ان يكون ضغط جماهيري على الـ يعني مصدري القرار حتى يتراجعون عنه، حتى يتم احتواء هذه الأزمة؟ لا. لأنه هذه كارثة بحد ذاتها بصراحة. يعني
0: هاي لح تستمر الموضوع وباع الكارثة اللي أكبر أنه سعر الدولار بالسوق إيش قد لح يصير؟ يعني توقع فوق 700-750 يصير و 800 وباع الوضع وهفجهم. هم نخبرك يعني هم نخبرك
1: إن شاء الله
0: هم نتخابر وقل شاء ست بس
1: يعني ما. بعد راح يصعد؟
0: يصعد طبعا يصعد هذا السوق طبعا يصعد. شو ما يصعد لها الست الله يخليك. يعني هاي وضع مو صحيح.
1: نعم.
0: يعني ماكو إدارة يعني نرجع نقول إدارة الدولة ولازم أكو ناس وأكو قيادة وأكو ناس. يعني هسه دول الخليج صار لها سنين جابت ناس. ست أنا عندي أصدقاء هناك يداومون يعطون $5,000 بالشهر راتب مهندسين ورئيس مهندسين. ست يطياب اليمنى ياخذوا باليسرى، إيش مستفادين من عنده؟ مستفادين من عنده خبرته. يعني وفروا له أي سيارة ويوفروا له الشقة ويوفروا له وأكل وغاز وبنزين وكهرباء وكل يقطعوها من الراتب، يبقى له 700 أكثر، واحد يقتصد يبقى له 1,200-1,300 دولار هذا يقدر يقتصد بيه.
1: نعم.
0: شو مستفادين من خبرات الأجنبية اللي موجودة وطوروا نفسهم وبكل شيء؟ يعني حتى الجنس الإماراتي يحكي إنجليزي حاسوب، يعني كل شيء إنترنت. يعني يعني والله عيب نحكي إحنا هذا البلد العريق العريق اللي صار له آلاف السنين. زين ماكو واحد يجي حكمه من من من الملوكية لحد الآن. أنا يومي أسبهم كلهم من الملوكية خلصت لحد الآن، شكو واحد يجي حكم العراق؟
1: نعم.
0: ويحكون على الخليج مخشوادي. ما سمنهم المخشوادي أريد أفتهم هذا اللي بيسوي بلد. باع البارحة السعودية الفوز مالتهم والوضعية والعمراء والناس والهذا. يعني والله عيب ذاك نجيب طاري هذول الناس همين وغيرها بلدان وغيرها. الهند أحسن من عنده جار الهند والله عن عوفة ناس علماء بالنووي وبالدنيا. إحنا بالجامعة كنا يدرسونا مدرسين هنود.
1: هنود صح.
0: دكاترة والله ست.
1: صحيح.
0: بالجامعة.
1: تمام يا عيني أستاذ نظام، شكرا لمشاركتك.
0: طولت علي سواني.
1: لا ولا يهمك بالعكس بالعكس.
0: طلبنا نأثر ون على البلد هذا
1: ومدى أدري. نعم الله كريم إن شاء الله تفرج. شكرا أستاذ نظام المحترم. ننتقل إلى اتصال آخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله. نصي الراديو إذا ممكن.
2: سد الراديو إن شاء الله.
1: ممنونة. من وياي؟
2: أشكرك
1: من وياي؟
2: أولا صباح الخير عليكم.
1: صباح الورد. من وياي؟
2: صباح الخير على العراق بشكل عام وعلى كل الناس والحبايب والأخوان.
1: بارك الله بيك. من وياي؟
2: أنا دكتور نصير.
1: أهلا دكتور.

0: اليوم دكاتره متواصلين وياك. كلا دكتور ناصر. دكتور
1: انا عندي شعر بال2021 كان من ضمن الاسئله البرنامج الانتخابي انه احنا قلت لهم اول شيء بالنسبه لي انا اقوي جيب المواطن.
0: نعم.
1: قالوا دكتور شلون تقوي جيب المواطن؟ قلت لهم اول شيء ارجع الكهرباء وارفع كاهل المواطن عند كاهله، هذا ارفع سعر المولده ويعني فلوس المولده، لان فلوس المولده تستنزف استنزاف كبير جدا.
0: زين،
1: هذا اولا. ثانيا ارجع سعر صرف الدولار الى سابق عهده. ليش ارجعه؟ لانه الحكومه سرقت فلوسه واخذت من قوته الشرائيه عندما رفعت سعر الدولار.
0: نعم.
1: لانه كانت قدرته الشرائيه بالسوق اللي يتحكم بالدولار واللي تتحكم بالمواد اللي تستورد بالدولار، انا سحبت من قوته وخليته اضعف، فارجع سعر الدولار حتى اقوي جيبه.
0: زين.
1: ثالثا، واحدة من الأمور المهمة جدا لأي فرد ولأي مواطن أن يعيش حياة كريمة أن يكون إلى سكن. ونحن نعرف جميعا هسه إذا تراجعين دائرة الضريبة دائرة العقار تعرفين أنه فلان عنده عقار.
0: نعم.
1: فإذا إحنا أخذنا شركات رصينة وحقيقة دور واطئة الكلفة تسوينا اللي هي شقق سكنيه، خلينا نقول ابسط شيء ياخذها ذوي الدخل المحدود اللي ما عنده سكن واللي يسجل وعنده سكن واللي عنده هذه، فهذا يعني ناخذ حتى السكن من عنده. فاذا حليت له السكن واذا حليت له ازمه الكهرباء واذا قويت جيبه مره ثانيه راح يفكر بعد بامور اخرى. لا طبعا. لكن نرجع على خطوات الحكومات كلها المتعاقبة بدءا من 2003 لحد الآن. 2003 كان سعر الدولار وصرفه 1600 دينار. 1600 دينار.
0: زين.
1: وسبق أن تحدثت عن هذا، إذا هذه طفت جيوش العراق ذاك الوقت ووفينا، وكثير من الدول سحبت الأمور مالتها اللي كانت تطلبنا، وبدأ النفط يدخل ويدر علينا وعلى سعر النفط، وشفت التريليونات اللي دخلت من الدولارات، ولا يزال سعر الدولار 1200 في وقتها.
0: زين.
1: ورجعت اقترحت عليهم اقتراح آخر، هل من الممكن نحذف 3 صفارة؟ ليش احنا بدال ما احنا نقبض 1000 دينار بنقبض مليون؟ والمليون ما بيها كل فائدة.
0: صح.
1: المليون ما بيها كل فائدة. فواحد كان حقيقة احد الزملاء والاصدقاء اللي اعرفه، يعني اعرفه عن بعد يعني مو عن قرب.
0: نعم.
1: كان هو مدير مصرف الرافدين. فقال لي دكتور هذه يعني هاي فشغلة يعني عقيمة انه هي نفس القيمة وهي هذا وراح تكلفنا طبع. قلت له لا، احنا الان اصغر وحده نقديه هي 250 دينار تشرب بها استكان شاي.
0: صح.
1: واذا كانت استكان شاي 250 راح يكون عندنا بنسوي 1000 دينار السعر مال الدولار، راح يكون عندنا ربع دينار، يعني دينار احنا عندنا، يعني مو 1000 دينار هذا، لا يصير دينار عندنا، والتصريف
0: نعم.
1: بدينار و200 فلس او دينار و300 فلس. فمن تصير عندنا فرسان بدنا نتحدث عنها يكون عندنا 150. هاي المية يجوز استكان الشاي للفقير وللي هم طبقة خلينا نقول كادحة، راح يفرق له وراح ينزل سعر الطماطم وسعر الخيار وسعر البطيخة وسعر البصل وإلى آخره.
0: نعم صح.
1: لكن أنتم الآن طبعتوا تريليونات وهي محفوظة عندكم في مكانات كبيرة ومحفوظة في مكانات ما تقدرون تصرفوها.
0: نعم.
1: ولهذا إلى الآن أنتم ما تقبلون تنزلون أو تبدلون العملة، ولهذا إحنا الآن محكومين بأناس أجرموا بحق الشعب العراقي ويزالون يجرمون.

0: صح.
1: أنا هذا أتحدثه لأنه كلي ألم.
0: طبعاً.
1: أنا
0: جميع والله
1: اليوم
0: دكتور.
1: اليوم مو غير يوم كان المفروض أنا أحول إلى بنتي لأنه مريضة وفي غيبوبة.
0: ألف سلامة عليه.
1: الله يسلمك. وينتظرون مني تحويل وينتظرون مني. أنا أجي أتفاجئ وأنا محدود الراتب ومحدود التقاعد خلينا نقول وإلى آخره. لكن هذا استنزاف للمواطن. أنتوا تطون بيد اليمين تأخذوا بيد اليسار. شنو هالكلاوات هاي؟ علي من هالكلاوات؟ فأنا نتحدث بألم وبمرارة. هؤلاء أجرموا بحق الشعب العراقي. يقبلون شاءوا أم أبوه.
0: أحسنت.
1: وأنا أعتذر على الإطالة.
0: أبداً. أبداً. يعني أولاً والأهم من كل شيء السلامة إن شاء الله والشفاء العاجل لكريمتكم.
1: الله يسلمك
0: ويطول بعمرك دكتور. يعني عذرا إذا استفزك الموضوع ولكن رأيك مهم ومشاركتك كانت الأهم. فكل التقدير لك وإن شاء الله نلتقي في أخبار أحلى وظروف أحلى بإذن الله. الله تعالى
1: إن شاء الله.
0: دكتور إن شاء نصير الله. المحترم شكرا لانضمامك إنا في بانجور.
1: السلام.
0: الله يسلمك يا عيني. يعني أعتذر جدا بعد ما أقدر أخذ اتصالات. يعني بس راح نقرأ المسجات الحقيقة. أخ فلاح كلش أعتذر يعني ما عندي بعد اتصال. هدير القيسي ستقام الفاتحة لروح المرحوم في البنك المركزي والدعوة عامة على الدولار يعني. صباح الخير والسعادة وياكم أبو حسين الفيلي حياك الله. تحياتي للجميع يا مية هلا. تحياتنا إلى أبو دلة إلى أبو مصطفى إلى باسم القرغلي إلى أحمد سعد لؤي محسن عمر الجبوري علي القيسي وأزاد أبو جعفر والباشق وأبو وفا وقيصر العبيدي ومصطفى القرغلي. صباح الدولار صعد 180,000. هاي شنو 180 شنو؟ منتظر الكندي إلى منتظر الكندي زين. يعني أخيرا خلينا نقول نختم باكر نسولف. حيا الله سيد علي الحلي أيضا مصطفى القرغلي. الأسواق علقت طبعا لعبتهم بعد. هو يعني احنا ما عندنا انتاج وطني ولا كأنه صحراء العراق كل شيء ما بيها فكله من برا كله نشتري من برا زين. يعني قرار رفع سعر صرف الدولار مهما كانت دوافع الاقتصادية دوافع المالية يبقى قرار تمس آثاره حياة العراقي حياة المواطن العراقي بشكل مباشر. ليش؟ لأن انعكاسه ما يوقف عند سعر السلعة بس أو سعر العملة عفوا يمتد إلى كلفة المعيشة الأسواق القدرة الشرائية. يعني فالمواطن اللي كد يومية ومكسور ظهره حتى يحافظ على دخله يلقي نفسه أمام أعباء إضافية تستنزف ماله تستنزف طاقته وما إلى ذلك. لذلك يبقى الرهان الحقيقي على أن ترافق هذه الإجراءات حماية فعلية للأسواق وضبط للأسعار وضمان لعدم انتقال الكلفة كاملة إلى المواطن. الاقتصاد بالنهاية مو أرقام وقرارات بس هو حياة الناس طمأنينتهم قدرتهم على أن يعيشون بكرامة وتعبهم وكدهم وجهدهم ما يروح سدى. يعني ما أعرف بعد شو أقول بس أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. نلتقيكم باكر بإذن الله تعالى بعد 7:30 إن شاء الله إذا ساعدنا للزحام. كونوا بانتظار بان ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان بيك.
5: الله يحفظك.
4: متمشي ويا
0: بعدك ضايج. اسمع هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من 2 مليار دينار والتلاعب ب 56,000 وصل بمرور صلاح الدين. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار. الشرطة الاتحادية تحاصر مجموعة من عناصر داعش الإرهابية داخل مدرسة بمنطقة الدناديج في الحويجة. وكالة الاستخبارات تطيح بقتلة الرائد أحمد علي مع 3 منتسبين في مكافحة إجرام الديوانية. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. ترامب ستنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء حرب إيران. محافظ البنك المركزي الإيراني: لن نسمح لأمريكا بدفع اقتصادنا للانهيار. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم.
4: رجعنا لكم
3: الرشيد وياكم.
5: عم تسمعوا الرشيد أفهم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفاً للزخم المروري. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520 دينار. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجية، كما وجه خلال جلسة مجلس الوزراء بسرعة إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات تزامنا مع حلول فصل الشتاء وإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي. ذكر بيان لوزارة المالية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم تقرر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليصبح 1500 دينار لكل دولار واحد، وأشار أنه تقرر إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء والمتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. قرر البنك المركزي اعتماد سعر صرف جديد للدولار فيما حدد بيعه ب 1520، ودعا البنك المؤسسات كافة لاعتماد الأسعار في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها. قال مصدر أمني أن قوات الشرطة الاتحادية حاصرت مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل مدرسة العريشة بمنطقة الدناديش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وأضاف أن الشرطة الاتحادية فرضت سيطرتها على محيط المدرسة وما زالت تتعامل مع الإرهابيين المحاصرين. أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بدفع اقتصادها نحو الانهيار، مشددا على أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الرهينة. وقال إن السلطات الإيرانية تبذل جهودا مكثفة لضمان توفير السلع والاحتياجات الأساسية للسكان رغم ووصفه بالظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني
7: اغاني اغاني واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.
8: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
9: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد. اخوكم نور الزين.

взрослый. Мило. Хвилин сара, мило. Ахаха, сыр. Мило. Мило.

خليني استرى يلا وحب الصبر لا تفكر حبنا غلطان.

درس شاغر مع عبير البياتي بعد قليل.

0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أي عمار طاكم ياها من البداية. طبعا إحنا بلد فظيع، يعني لابد ما نقعد الصبح، لابد ما أكو فتشي يخرب كل يومك، يخرب أوقاتك، يخرب خططك، حتى لو كانت خطط بسيطة هيجي ممكن تكون كلش بسيطة يعني تخرب. واليوم اللي صار أكيد هو حديث الشارع، وحتى سبحان الله حتى الجو تحسوه اليوم يعني حزين علينا إحنا كعراقيين على اللي يصير ويانا. الصعود مو طبيعي فجأة بين ليلة، هذا اللي اسمه بين ليلة وضحاها، هذا المعنى الحقيقي إنه أنت تنام الدولار كان 162 163 يتراوح بين هذني، تقعد من النوم تلقى 170، وغير هذا البنك المركزي العراقي مغير سعر الصرف من 132 إلى 150. وهسه كل الأسواق بأزمة صراحة. سمعنا الأخبار شورج قعدوا وسكتوا، من هسه بلشوا يقعدون ويسكتون، فبالتالي يعني كارثة حقيقة، كارثة. ومن المتوقع بأنه يصعد أكثر وأكثر، أعتقد بأربيل وصل 180. يعني حتى التفاوت كنا قبل إحنا وأربيل تفاوت 1000 2000 500 دينار، هسه 10,000 قبل. فعموما إن شاء الله يعني ما أعرف وش إنه ممكن يكون أكو حال يعني إله، بس نتمنى شايفين إنه أرضى بالقليل، يعني خلينا 170 ولا ممكن يوصل، يقال بأنه ممكن يوصل إلى 200، وهذه كارثة. كل شيء يتأثر عندنا، السوق راح يتأثر، المسواق يتأثر، البيض يتأثر، الحلي، كل شيء راح يتأثر عندنا، بطل المي راح يصعد عندنا. عموما بما انه اليوم صحينا على هذا الخبر اللطيف، اوكي، فراح اسال سؤال بخصوص حدث اليوم، ربطه شويه بحياتنا. يعني اليوم كل واحد يتصل بي، بعيدا عن التاثر اللي يعني العام اللي راح يصير وحكيت عنه بالبدايه، غلاء الاسعار، غلاء السوبر ماركتات، غلاء كل شيء اليوم، حتى الملابس راح تغلى. بس أكو واحد يقول لك بعيداً عن الظروف العامة، آني ظرفي راح يتغير أو راح أتأثر. فسؤالي اليوم، كل واحد يتصل بي يقول لي من يسمع صعد الدولار شنو اللي يتأثر بحياته هو نفسه. يعني مثلاً أكو واحد يقول لك أنا عندي قسط لازم دولار، هذا راح يتأثر. واحد يقول لك أنا هواي أشياء. فكل واحد يتصل بي يقول لي شنو الشيء اللي ممكن يأثر بي على حياته هو شخصيا بعيدا عن العام. أرقامنا 0780211115 و0780211117. آسيا سيل 0770211415.

0: تركتي لأسباب. يلا بعد ما تواصلوا وياكم أكيد تحية للجميع. أحكينا عن الازدحامات صدق كذا برضو عم بالازدحامات وين إحنا وين سالفة الازدحامات. من أمثال شيء تأثر باعتباري يعني ممكن أكون هاي سبب بصعود الدولار صفات. يلا عندنا اتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا والله أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي ليش تحياتي المخرج
0: نورتنا يا
1: ست عبير. هو ست عبير حتى لو كل شيء يصعد حتى لو غصيد يصعد إحنا هم نعوفك
0: فدوى لعينك. شكرا جزيلا. لا مو هو يعني عود دريد يعني ينطيني فد إنه سبب آني بس ليش ما دا أعرف أي شو عليه شو عليه.
1: لا لا لا لا قصدي يعني دا أقول يعني منعوف برنامجك.
0: ها أهلا وسهلا.
1: إيه إيه إيه لا لا ست عبير وين
0: ليه. يلا احكي لي محمد.
1: والله ست عبير الغذائية المصرف البيت.
0: مصرف البيت ممكن يتأثر عليك بالموضوع؟
1: إيه يعني هسه حسب ما سمعت يقال حتى لا نقول.
0: أيوة بعد تو سمعوا منا وجاي اليقال كلش هواية يعني إيه حتى إذا ما قصدك فإحنا نأهل شوية نهول إيه سوري يعني الموضوع.
1: يقولون شيء 6% يعني يقال بس هي. يعني بنقول مصاف البيت وخاصة اللي عليه خطاء وعليه رجل يعني شوية هذا اللي تأثر. والله
0: اوكي انت تقول انه ممكن اني بالنسبه لحياتي او بيومي كاني وعائلتي الغذائيه ممكن تتاثر.
1: ايه والله ترجعني على نفق واحد مثلا يقدر يمشي
0: يومه يعني اشتغلوا على النظام الاوروبي انه تشترون طماطم مو كيلو كامل طماطين حسب الاحتياج.
1: بعد اتذكر ب 2004 ب 2003 لما صار الاحتلال والله اتذكر كنا نتعشى شوربة ويعني كانت الوضعيه يعني كنا نسوي اشياء بسيطه مثل ما نقول واحد يسد بها معدته يعني.
0: اوكي يلا نعم. رجعت يعني لا اسم الله ان شاء الله ما نرجع بس يعني ما اذا رجعت فهو شتاء
1: شتاء اي بوكيت سليق
0: اوكي اي شربات وتمشيها. شكرا لك اكيد نورتني محمد. تحياتي لك مع

0: مشكله. شوفي عبير يعني خاف يعني مرات جهاز التواصل النت ما عندنا التردد على الستلايت.
1: والله ادري ادري والله ودي يحاولون يعالجون، صار 3 ايام الموضوع ده اسمع من عندكم ودي يحاولون يعالجون، اكو فت خلل بسيط ان شاء الله يتعالج.
0: يعني ماكو تردد جديد؟
1: لا ماكو تردد جديد، هو نفسه مالتنا بس اكو خلل. هسه نشوف شنو الاسباب ونقول لكم
0: ان شاء الله.
1: يلا احكي لي شنو اول شيء ممكن يتاثر بحياتك انت خصوصا من تسمع الدولار صاعد، يعني شنو المخطط اللي عندك يقول يفشل يقعد خلاص بعد ماكو؟
0: يعني شوفي عبير واقع هذا، احنا تعودنا على هالمواضيع صاعد نازل هذا عادي، تاقلمنا ويا المواضيع هاي كلها
1: زين.
0: تمام، بس هو اكثر شيء لسان حال كل العوائل العراقيه المسواج الغذائيه هاي صار كل شيء مرتبط بالدولار. ايه هو المسواج
1: المسواق يعني. طيب
0: ايه
1: يعني كنا يعني انت تلاحظ كل اهتماماتنا وبصعود الدولار كنا نهتم وين؟ على الاكل، اكل راح يغلى.
0: والله شوف يا عبي بس ضاعي اكو حال عند العراقي مثل يقولون اكو ازمه راسه ذكرهم للمحلات وجاب مال ست اشهر اللي
1: قدام. صحيح فعلا ايه صحيح
0: ايه ايه يعني هم اكثر شيء يقول لك امشي الامن الغذائي.
1: والله البارحه جيت بالاسواق شفت واحد يعني اني هي لا إرادية أنت توقف على الحسابات يعني وياهم أكو، فهو قبلي كان دارس المالتا لها يمكن كان عنده خبر واصل له من قبلنا لأنه مشتري غذائية وأشياء وهالأشياء 450,000 ضبط.
0: يلا شوفي
1: تخيل 450,000 يعني حتى لو عنده عزيمة حتى بس مو هيك يعني، فهو الظاهر واصلت الخبر قبلنا يعني هو
0: لا لا فايد ياخذ الستر اللي قدام حتى ما يتأثر.
1: طيب اني كلش اشكرك.
0: لا ان شاء الله هالازمه تعدي على خير ان شاء الله ورجع لوضع الطبيعي اكيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله تحياتي لك.
0: تحياتي
1: اني كلش اشكرك. هو شنو من صعد الدولار يصعد بس الاكل؟ لا مو بس الاكل اكيد كل شيء راح يعني يتاثر، السوق عموما يتاثر. يلا عندنا اتصال رواتب حتى
2: اقول لك ايه انت من هنا ورايح حسك عينك تمد ايدك في عربيه مفهوم؟
3: يا فتاح يا عليم يعني ايه؟
2: يعني انت ما تلزمنيش.
3: ماشي احنا كده اخواس تبين، انت من الناحيه دي وانا من الناحيه التاني.
2: خلاص وريني بقى عرض كتاف
3: اهو.
4: يا جماعه مش كده بره
3: انت بقى يا اخوالي كل عرض كتاف الوشه ورشه ابويا والصناعيه على قفا من شيء.

0: جرب فرغ جيوبك اذا بصح لك وياك خابرني الو
1: يلا اتصال جديد الو مرحبا
2: السلام عليكم ست عزيز.
1: عليكم السلام عيوني.
2: تحياتي لكم وبرنامجكم والمخرج والكازر.
1: شكرا عيوني مية هلا.
2: شكرا جزيلا. ست عزيز بمناسبة الارتفاع الدولار.
1: اي مناسبة هي اي والله. اي.
2: انا اتمنى من اناشد من خلال برنامجكم يكون يصعد الدولار ل 300.
1: الله زين ليش؟
2: لا اقول يكون يصعد ل 300.
1: ليش؟
2: يكون 200 ل 300.
1: ليش؟
2: ست عزيز لان رواتبنا بنستلمها على حسب تصريف الدولار.
1: على حسب التصريف الدولار ممكن يصير خبر اسمع ممكن كل الناس اللي قاعد تستلم دولار الشركات تجي وتقول لكم يا با من رخصتكم احنا راح نعطيكم على العراقي على القديم
2: مستحيل هذا عقد قانون احنا وياهم صار مسكين
1: زين انت الله شنو هالحب اللي انا العايش بي انت يعني انت تفكر بس براتبك والعالم ايش تاكل مو انت بعدين اقول لك شوف شوف الموضوع طردي اسمعني الموضوع طردي هسه عسى ما يوصل 300 وين راح تعال تعال تعال ارجع خابر انت من تقول انه خلي يوصل لل 300 لان انا راتبي استلمه بالدولار فيا عزيزي الموضوع ما راح يختلف عندك نهائيا لانه انت بالتالي هالفلوس شخه ما راح تظل وما تاكل وما تشرب وما تشتري وما تروح وما تجي لا ف

0: حياتنا بالعموم معتمدة على الدولار بالأشياء اللي هواية، مثلا بالمقاولات، بشراء سيارات، يعني هاي اللي تفهمني بالأمور الكبيرة احنا الدينار طابقيه على صفحة، يعني علاقتنا بالشايب قوية كلش هواية.
1: عبير، مو هي الدولة لازم تتحكم وتقول ممنوع مداولة الدولار بالهذا بالأسواق المحلية،
0: نعم،
1: فقط بين البنوك لا أكثر ولا أقل، يبقى السوق مستقر.
0: طيب.
1: الدينار العراقي يقوى، حتى الساق دول ما يتعاملون لا بالدولار ولا هذا، يقول لك كيف تشتري اشتري بالهذا بالدينار المحلي مالك، حتى لو يصدرون خارج العراق، حتى يصدرون خارج بلدانهم. اما العراق كل واحد تحكي له دولار دولار دولار، ترى هذا الشيء يعني ما اقعد
0: عبد الطفل اليوم يحكي بالدولار
1: كامل.
0: طفل
1: عفوا التعبير، ما خلي بلد كامل هو وشعبه عبد الدوله اخرى.
0: ايه
1: هذا احنا كلنا احنا عبيد الدوله اخرى، هذا احتلال.
0: اوكي نشو سوي يعني.
1: غلطان.
0: تمام اي صحيح والله. انا كلش اشكرك فلاحنا، ورتنا عيوني، تحياتي لك مية هلا. اي شنو شنو شو تريد سلطان؟ طبعا سلطان هو يشتري فتشي. مو سلطان ايش قد هسه صار يعني المفروض يصير. يلا عندنا اتصال جديد.
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: العفو
0: انواع على المخلص عيوني مية هلا مية هلا. هلا محمد شلونك؟
2: الله يخليك
0: بخير. نورتنا. يلا محمد احكي لي. لا محمد لا تراني منه متوتر
2: والله العظيم. ما طفى الله شاهد ما طفى على 6000.
0: السؤال يا ابو ما عندكم راديو بالبيت عشان لك بيها؟
2: لا والله ما عندي.
0: تليفونك شنو؟
2: تليفوني هذا اللمس
0: اوكي. المهم السؤال يقول، بما انه قعدنا الصبح وسمعنا الاخبار بصعود الدولار، اكيد وصل لك الخبر والصعود غير طبيعي نهائيا. فالسؤال يقول لك انه انت انت عوف المجتمع الخارجي والكذا والعام والهذا، انت بشنو ممكن تتاثر حياتك بصعود الدولار؟ يعني شنو الشيء اللي عندك ممكن انه انت تقول يا شلون انا شلون راح امشي كذا، لانه انا حياتي لانه هذا الموضوع مرتبط بالدولار مثلا؟
2: والله انت على مستوى عائلتي
0: وانا
2: شخصيا يعني انا بالنسبه لي التراجع امانه بزوجتي للدكتور، يعني تزوج تاخذ 100 150 ريال. طبعا هو راتب كله يعني كل الراتب اللي
0: يعني خلينا نقول المصروفات العائليه ممكن تتاثر اكثر شيء عندك انت بالنسبه لك كشخص عادي مواطن عراقي
2: يعني
0: على قد حاله خلينا نقول، فتتاثر عندك التعليق. الامور اليوميه
2: انا طلعت للمحل
0: انت ايش بيك؟
2: اي راح شيء بالاسواق قلت له بيش البيض؟ قال والله البيض بسرعه الاصباح كان بسته.
0: اي
2: قال صعد قلت له اوكي ماري الاحمر البيت كان قبل 9 بس انت حق الطبقه في 9
0: صح.
2: يعني ما اعرف يعني هي اولا الفقير راح ينتهي تماما في هذا البلد.
0: نعم.
2: واحنا نشكر الحكومه العراقيه على الخطوه الرهيبه. يعني هسه انا حاليا بالشورجه خابرت
0: ماكو شورجه
2: يعني هو اللبي مال خلينا نقول مال كالسوق العراقي هي 75. يعني
0: طيب.
2: الظاهر نروح ل يخلون الشعب يروح لغير امور والله يعين فقير بهالبلد بس تثبت على مستوى العائله لا والله حتى يرده. يعني انا بالنسبه لي استلم انا وعائلتي يعني خلينا نقول مبلغ الكامل مليون، اذا مليون كان يمشينا 25 يوم بس الجمال يمشينا 10 15.
0: نعم طيب انا كلش اشكرك نورتنا اكيد تحياتي لك محمد شكرا مع الف سلامه باي باي.
3: عندي كوم وفلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس عندي كوم وفلوس فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم. لا والله ما بيها شيء، بس الاناره اليوم مو تمام، انا حاسه بيها، ما اعرف اكو خلل بده يصير بوجي، بس والله كل شيء ما بيها، بالعكس كلي طاقه وحيويه ان شاء الله. يلا الو الو الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. اليوم شنو اليوم طلعنا للسوق مشتعل.
0: اي شفت، بدون ما تطلع للسوق تلزم تلفونك راح تلقى الاخبار كلها هيك عواجد.
1: اليوم تعبان، اليوم تعبان، اليوم طيران طيران، الناس تعرفين بيشتغل كل سيارات يعني العالم بتفتح والله.
0: لا هو اللي قلت قبل شوي، حتى من جيت بالشارع تحس العالم كلها حزينه، يعني حتى الاشياء كل شيء، يعني كل شيء هيك الجو حزين، العالم حزينه، ما تعرف كل واحد ماخذ لك في الصفنه انه شلون راح تمشي الحياه بعدين. حتى لو هو ما عنده مشاريع كبيره، اول يعني الفقير اللي عادي الحياه الطبيعيه اللي يروح للدوام ويرجع البيت ويشتري مسواق وكذا، يفهمني هذا يتاثر. بعيدا عن الاشياء الـ الناس اللي هم مثلا خلينا نقول اعلى اعلى. نعم بدي اسمع. انت مركب الاتصال على السياره؟
1: اي على السياره.
0: الصوت مو واضح والله، عفوا.
1: اي على السياره.
0: زين
1: تسمعيني تمام؟
0: اي هسه تمام. انت قل لي شخصيا، انت شنو ممكن من سمعت انه الدولار صعد شنو يتاثر بحياتك انت؟
1: والله انا بجد صراحه شفت العالم ضايجه، بجد وياهم.
0: لا انت ما عندك في شيء ممكن يتاثر بحياتك لو هيك ويا العالم؟
1: شلون شغلي يتاثر؟ هي شغلي يعني أي. انا اليوم لازم مثلا شغل قعدت الصبح متعامل ويا عالم بسعر وثاني يوم رحت للسوق دا اشتري غراض، هذا الشغل اللي انا دا اشتغله.
0: شفت الموضوع يكلفك اكثر ما انت شفت الموضوع يكلفك اكثر ما انت اللي وقعت عليه مثلا.
1: رحم الله وديت احسن. شفت الموضوع اللي انا اتفق وياهم على العالم على سعر، لقيت السوق اللي غراب دا اجيبه ما اشتغل لهم بيه تختلف. زين هاي تعال شلون اللي الزبون تجي تحاتي راح يقتنع، يقول لك انا لا والله ما
0: لا، يقول لك شعلي يا اني بعد. اي صحيح
1: شعلي بعد.
0: طيب اني كلش اشكرك عزيزي، نورتنا. يلا ان شاء الله خير، ما نعرف شو ممكن يصير.
1: ان شاء الله الحمد لله.
0: شكرا لك عيوني ميت، هلا باي باي، نورتنا مع الف سلام. بدلوا هذا الكرسي، انا انضم لسلطان
2: محمد وآل محمد
0: على صعود الدولار.
2: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: على صعود الدولار. عيني يلا يلا صرفوا يلا. الو
3: الو مساء الخير.
0: ما اريده ميت، هلا.
3: الو عبيد، تحياتي لك، تحياتي المخرج،
0: نورتنا. شلونك وسام؟
3: الله يسلمك، الله يخليك، والله بخير، انت بخير الحمد لله.
0: يلا وسام.
3: ما عندي شيء يتاثر.
0: شنو هاي؟ معقوله؟
3: يعني ما لا ابيع واشتري بالسيارات، خلينا
0: ما لها علاقه ولا... تاثير يوم العادي. هسه انا باحثه مخططه
3: راح يكون فرق. يعني فرق مثلا راح يصير فرق شويه بسيط على المسواق، مثل ما قال بكره ما مثلا نقول 10 يجوز راح تصير 15. يعني
0: اسولف لكم مالي البارحه، هي قاعده صفنا على البيت، شايف هاي صفنا مال النسوان مني صفنا وياها في الجاك قهوه. واصفوا لك انا بدي اغير، خلاص حغير تخم، راح افرش البيت. زين راح اغير الاثاث كله، ما اعرف شنو هيك راح اجيب.
3: لا بالعكس،
0: وخططت وطبيت ودوريت وبحثت واتفقت وكذا، وهاي قعدت الصبح قلت عبيد اقعدي وسكتي يا بي.
3: لا بالعكس، قبل كم يوم هذا الكميه ذهب 900 وشويه، اليوم مليون الا شويه صار.
0: حياتي الذهب مو مشكله، خليه شو اسوي له، بس الدولار الذهب ما يتاثر بيه الطماطه والخيار والاكل والشرب، ما تتاثر.
3: اعرف، بس انا عندي كم يعني كم قطعه اكيد صعد سعرنا، اكيد انا كيف يعني كيف خبيت ما حد يحقد عليه.
0: طيب
3: زاد السعر، انا كيف فوق المليون بعد حتى واحد يبيع.
0: اوكي، انا كلش اشكرك وسام اللي ما تتاثر.
3: تحياتي لك.

0: يلا متواصلين وياكم اكيد عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شو التعبير
0: هاي؟ شنو
1: هو
0: هاي شنو قد يطلعون هاي
1: هاك تراب
0: ويا تراب بس ويا الازمات ويا الازمات تطلع انت شلونك؟ الله يسلمك. ليش هالغيبة؟ ليش؟
1: والله مو تطوير يعني من شغلة شغلة.
0: شنو أخبارك؟
1: وكيف سايقة سفرة السواق فما عاد التزم بالتليفون. اليوم صدفة طلعت هذا بوقت الدوام.
0: يعني إيه. ما افتهمت يعني انت
1: كلهم من الريزة تتذكرين؟
0: انت تطورت بالعمل قصدك؟
1: اي نعم نعم.
0: ايابة بعد ما يقلبنا صحيح. لا
1: لا, لا هو الريزة فتح عليه
0: الريزة. اي والله مشكلة الريزة. ماكو واحد يكلف الريزة 15,000. عاد اشوف انه ماكو ريزة 15,000.
1: تغييرات بعد.
0: يلا ان شاء الله بخير دائما وابدا. اقول لك تراتبك دولار لو عراقي؟
1: لا لا عراقي
0: عادي يعني الموضوع مو يمك.
1: لا انا يمي انا السبب.
0: شلون؟
1: أنا متزوج.
0: والله قبل شوية دايد أقولها أقول لكم حتى الطير ما راح يغرد بعد من هسه أقول لكم.
1: لا طير بس هذا ما خنقه.
0: حتى الطير بعد انسوا يغرد لأنه الدولار صعد الذهب صعد حتى الدولار.
1: الدولار 170 اليوم.
0: أقول لك موضوع الدولار تأثر سوي. تأثر بالزواج همات يعني الدولار لأن تجهيز عندك.
1: كلش غرفة ومن رشي.
0: يلا يلا عفوا هسه للطير.
1: لا خليها انا ابغى اجيب لها واحده بنغاليه والله كريم.
0: لا عاد عذره حتى هم ترى ما يقبلون هم يردون اشياء وكذا وهذه يعني
1: صدق انه وقاف ياخذون دولار 400 دولار صاعد ما بينا انا اصير بنغاليه.
0: تحياتي لك محمد علي كلش اشكرك. 100 هلا. وين مع الف سلام. انتم وين عايشين؟ الدولار ب 190 صار ما ادري يعني قبل صدق 190 لا ما وصل هذه المرحله دقيقه باعوا نعوف هسه ابد مو وقت انه احنا يعني نهول الموضوع والاخبار ونبدي نطي هاي لا ما بعد ما وصل هاي المرحله. يلا الو ابو محمد. لا غلطان ابو عبد الله يمكن نفس. لا هذاك محمد. الو الو الو الو

0: إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. أهلا وسهلا.
1: أكيد سلطان ما يتأثر.
0: لا والله خطيه تاثر لان كان بباله فتشي واتوقع انه يعني هذا الفتشي راح بعد
1: والدب ضام البيت
0: مو صرفه يا مشكله انت تفهم شنو قصدي هو كان يعني صرف انه في سبيل ترجع لاضعاف مش راح ترجع نفس الدب يعني. ترجع نفس الدب
1: مشكله زينه اي رجع للدب
0: اي الحمد لله. انت شلونك من وياي
1: سرمد دلي ويات.
0: اهلا وسهلا يا سرمد ميت هلا.
1: الو
0: اي سرمد اسمعك
1: صوتي روح يجي السابير تحياتي لك تحياتي للمخرج. لا ما وصل 190 بورصات سنك 179 حاليا.
0: حلو زين انت سرمد انت بشنو حياتك والله ممكن تتأثر بصعود الدولار؟
1: والله خلي اقول لك فالشغله بعد كم يوم الله يرحمه دورة السنه مالت ابويا
0: الله يرحمه يا رب
1: طيب. لان فاخذت اربع اكياس حاجزين هذا التم عند اسوي الثواب على 60,000 فده زيادة يجيبوهن كان يقول لا والله صاعد صار الكيس ب83
0: حلو
1: يعني الكيس الواحد صاير بثلاثة صاعد 23,000 زين. ثاني شيء الخطوة مالت البنك المركزي يعني انتو من شفت الدولار صاعد تجون تصعدون من يمكم لو تنزلون تجون تصعدون من 100
0: هي المشكله اي
1: الله صل على محمد وال محمد.
0: المشكله ما ينطون فد اسباب ممكن واحد يفهم يعني اساسا هيك ترى صعدنا وبدينا من اليوم هسه غير واحد يمهد ينطي فد خبر قبل يوم
1: اقول لك يعني
0: يابا اكو هيك موضوع ممكن دا نفكر بيه او نخطط له او عند ندرسه مو انت تقعد الصبح تقول لا والله من اليوم
1: لا لا عينتي هو من صعد السوق من صعد التجار السوق هو سوى من 132 ل 150 انت بدل ما تنزل تخفض تجي تصعد
0: صحيح
1: زين والتجار التجار ما شاء الله اللي مشتري بضاعته ب 148 عيدوا جاب له عباس قام يبيع 165 166 ربح زايد نازل بجيبه زين ومن الواقع بيها الفقير واقع بيها هذا اللي عايش على يومية
0: صحيح. يلا الله كريم بلكي الله يجي يعني
1: هو ما عندنا غير رب العالمين
0: ان شاء الله. طيب أنا كلش أشكرك نورتني سرمد أتمنى لك
1: شكرا لك خدوا القلب
0: حلو يعني حتى الأمنية أستحق أقولها يعني كل واحد يخبر أقول أتمنى لك أقول عاي يعني أنا أستحق أقولها المهم ألو هي بدايتها اليوم هي شنو هاي شنو ألو
1: ألو
0: ألو ألو ألو ألو تفضل من وياي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: تعبير الوردة يا ربي يحفظك.
0: الله يسلمك.
2: برنامج الحلو ومتابعيني صراحة حبيت اسمع صوتي
0: وأسلم
2: علي وهي نفس الوضعية هاي ما صار في الدولار هنا في زين تقريبا صار لهم أكثر من هي صارت الحرب وإيران وصعدوا له وضعت خربطته وطايم فيها بس الفقير وضمنهم هانعم بالبداية راتبي بالدولار السلم 15 ورقة بعدين رجعوا راتبنا للدينار عندهم العقول النفطية
0: حياتي لك مستمعنا. هي المشكلة انه احنا يعني شوية هدأنا يعني قمنا نعرف انه احنا مثلا الدولار مالتنا 150 151 152 يعني فاهمين انه سستمنا حياتنا انه هاي اللي يصير رنج ينزل يصعد 1000 ربع 500 بس انت من تقعد الصبح تلقى انه بشكل كلش هائل لا يعني صعود ترى مو طبيعي يعني 10,000 تقريبا مو صحيح 10,000 يصعد ايش ما ادري احنا حتى مع عبد الله اخاف اطلب من عنده شاي حلو والله ايش ما ادري اني ايش راح اسوي. يلا الو الو
3: الو
0: الو ميت هلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شلونك
0: شلون الله يسلمك انت شلونك
3: الله يخليك الحمد لله.
0: ميت هلا من وياي
3: وياك.
0: اهلا يا سيف. يلا سيف قل لي انت شخصيا شنو ممكن من سمعت الخبر تقول هذا راح يتاثر بحياتي انا شخصيا
3: شنو شيء تاثر يعني ايش تشتري يعني يكون ناس تجيشن مثلا على قولت يعني فهمت اللي يسولفون ومشتريه ترعى قديم أو شيء مثلا هو يقول لك والله السوق صعد وشين هذا أكيد يعني هو حقه هم يجي يروحه
0: صحيح
3: يعني إذا مشتري أنا شغل مثلا على شان الورق 140-150 ونصار 160 أنا لازم أبيع 160
0: صحيح
3: هذا حبيب 140 مثلا مثلا يعني أنا حخسر حخسر خسارة اللي حتسوق مسواق الجاي زين ها شاء الله شغل الأولى كنت إحنا كلش إن شاء الله كل ضروري
0: بس
3: هذا البلد ما بي يعني ما بي تصدير ما بي صناعة محلية فكل شيء إحنا من برا عندنا
0: إيه فعلا إحنا بلد مستهلك أكثر ما يعني
3: مستهلك ما عندنا أي صناعة محلية ما عندنا يعني صناعة مال بلد ما عندنا معامل ما عندنا أي شيء ما عندنا كل شيء نشتري والله حتى ما نستورد من برا
0: لو كان أكو موجود هذا التصدير تحكي عنه أنت زراعة موجودة غيرها غيرها
3: زراعة أكو معامل أكو بلاستيك موجود أكو تفاصيل حتى الزرع مالتنا قبل شام من برا من عفوا من عندنا هسه كلش تحكي وياي ولا شام وين في عراقي وين في عراقي يعني ما لازم أنا أستورد يقول ليش وين في عراقي كلنا مستورد
0: هو ده أقول لك أنا لو كان موجود على قبل كان هسه التأثير يكون أقل
3: زين فده يعني تقريبا على كلام الأصوات اللي يسولفون يقول إحنا المفروض يعني واحد ما يتعامل بالدولار بس عراقي قلت له ما له علاقة الموضوع بس عملت دولار عراقي إذا أنت كل منتجاتك أي شيء تلسي أي شيء تاكلي أي شيء شربيتي بالدولار على شو سترين عليه
0: فعلا
3: ماكو شيء اسمه عراقي مثلا إحنا نتعامل به إحنا كله من برا نجيبه يعني أي شيء تشتري يقول لي شاء والله مو دولار صاعد أي شيء تشتري مش والله مو دولار صاعد
0: صحيح تعاملاتنا احنا بالدولار اليوم ظهرت لنا هاي ظهرت لنا هاي الشيئين وغيرها ترى دني كلهم همواتين يعني على فكره هي شوفوها انتم كرجال بسيطه بس هي هذه المواقع تعرف انه هي تعتمد على الدولار يعني اني الملابس اللي ممكن نجيبها
3: ايش من البلد هسه صار بعد ماكو شيء انه هو البلد يعني صار عام مستحيل يعني شغل اللي شان مثلا من 100,000 سلعه يعني بدون مبالغه انت سلعه واحده وسلعتين بلد صح
0: يعني المنتج يعني الوحيد اللي اسمع به يقولون عراقي اللي هو الذهب العراقي بس هذا وهم قليل وهم قليل كلش والله العظيم زين
3: وشبس
0: ابو جنة طبعا انا كلش اشكرك نورتني تحياتي لك عزيزي شكرا ميت هلا باي باي لا جاي نصنع دبس وراشي
4: لكن مار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بيقصل وجهه مرتسمة حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبح وزاد في همه أحب أمه وأحب عمه وأحب جده وأحب

0: يلا عندنا اتصال. الو الو الو الو قطع الاتصال يمكن. يلا اخر اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
1: الله يسلمك. طبعا انا بالصدفة بعدانة والحدية.
0: نعم.
1: وهي صعبة $6.
0: نعم.
1: فشغلت قالت هاي بنية مليانة شكر خابرها وسولف.
0: حبيبتي فدوة لعينها، ربي يخليها ان شاء الله ويطول بعمرها.
1: والله والديك اشكرك.
0: كل السلام.
1: عندي سؤال هيك شوية.
0: اي نعم.
1: عميق. ليش الريموت مال التلفزيون من تخلص البطارية مالته يبقى ندوس بيه نضغط على الدقام ومرات احنا عراقيين نطلع الباترات
0: عرضها. اي صحيح والله.
1: ليش؟
0: والله ليش يعني ما اعرف، وهاي لا ارادية.
1: ليش نقتنع انه البطارية خلصت؟
0: حتى ما نصرف.
1: خلينا نقتنع انه البطارية خلصت.
0: حتى ما نصرف.
1: اي بس البطارية خلصت راح تخلص. خلينا نقتنع.
0: زين.
1: طبقة فقيرة بالعراق بعد انتهت. العفو متوسط.
0: وعلى فكرة اكو دراسات او هي يسموها التخطيط والاعمار، من ضمن هذه الاشياء اللي اكتشفوها انه اكو يعني اكو شيء طبقة اختفت من مجتمعنا اللي هي الطبقة الوسطى. تعرف هذا الشيء؟ يعني الطبقة الوسطى ماكو، اكو طبقة كلش هاي، اكو طبقة الفقيرة. حتى اليوم الموظف اللي رايح ياخذ راتبه ويرجع هذا يعتبر فقير بالنسبة للي دي يصير. فاهمني شنو قصدي؟
1: اي طبعا.
0: فطبقة وسطى اختفت، ما عندنا احنا بالعراق طبقة وسطى.
1: احنا شو نسوي هسه؟ نرحب دولة بنغلاديش الفرع الثاني.
0: زين.
1: الشباب كله راح تجي.
0: نعم.
1: ولا واحد يبقى.
0: نعم.
1: شعب يعني لحد ليش يعني الشباب اللي يسمع هذا الكلام. بعد احنا ما عندنا شيء نتكاتف فيه. كل ما يحود النار قرصته. يعني شوفوا هاي ابسط مثال زي يصير. انا شغلات العفو انا شايف شغلات خلف الكواليس. يعني ما اقدر احكيهم.
0: نعم.
1: انا 9 سنين ادرس فنون جميله قسم موسيقى، 5 سنين دبلوم و4 سنين كليه. فاختلاط بالطبقه الهاي على قولتك كلش كبير.
0: نعم.
1: فيشوف اكو شغلات يعني الدوله من حقها ترى تقول العراقيين عادي خلينا نساعد بالدولار.
0: نعم.
1: الشعب ما متكافي.
0: صحيح.
1: خلص اليوم من الايام نشوف ريولز واحد لابس قاط ورديه نضحك عليه. هاي الصالحين بيه احنا.
0: صحيح. هسه انا اقلب قبل شويه قبل ما اصل للدوام، اقلب بالسوشيال ميديا على الانستغرام والريلزات وهذه، يعني هو الموضوع ممكن انه ما اعرف شلون اخذه، بس من باوعت الريتزات اللي بدت تصير تحشيشيه على صعود الذهب، صعود الذهب وصعود الدولار، وبدا الموضوع يتحول الى تحشيش. فاهمني شنو يعني؟ هي هاي طامه كبرى.
1: كارثه
0: صراحه. يعني انت ما قاعد تخفف من الموضوع، لا هو الموضوع باقي مستمر. يعني اوكي الدولار صعد، البنك المركزي ماشي باليوم، بس انت تحوله الى موضوع اللي التحشيش والريتزات وهذه الاشياء ما ادري. عموما
1: ايوه انا قلت لك النهايه، ما اقدر اطول عليكم، النهايه ما راح يبقى شاب بالعراق، كلها راح تطلع برا، وانا واحد من عندهم.
0: يلا الله كريم.
1: لو بحر.
0: تحياتي لك، سلم لي كل شهواي على الوالده عيوني انت. شكرا. مع الف سلامه، باي باي. وصلنا لختام حلقتنا ويانا اليوم. خلوني اقول لكم شيء، صعود الدولار مو مجرد رقم نشوفه على الشاشة أو نشوفه بالأخبار أو نقرأ بتليفوناتنا، هو شيء ممكن ينعكس على السوق، وهذا كنا نعرف، ينعكس على أسعارنا، ينعكس على تفاصيل حياتنا اليومية وصرفياتنا اليومية. أي شيء اليوم أنت تفكر اليوم تشرب قهوة، هسا أنا نطلع منها أفكر أنه أشرب قهوة أروح أسأل بيش صارت، أمانة كل شيء راح يزيد. فوسط كل هالتغيرات هاي ممكن تكون رسالة لكم بسيطة، ما أعرف ممكن أن تأخذوها بين نظر الاعتبار أو لا، فخلونا رجاء من يعني من هول الموضوع، ما نركض كنا هسه على الأسواق كل واحد يشتري له أشياء هو أصلاً ما محتاجها، مجرد إنه خلص أنا دا أوفر بالبيت وأخلي وأخزن. ترى مو هيك الحياة أبداً يعني، فلا نركض وراء كل شيء غالي ونركض عليه نشتري بالله شنو، لأنه ممكن راح يغلى باكر أكثر وغيرها. رسالتنا نصير أوعى بمصاريفنا، نميز بين الحاجة والرغبة ونخطط أكثر قبل ما نصرف، لأن الظروف الاقتصادية ممكن تتغير والأسعار ممكن تصعد وتنزل، بس وعيك بإدارة حياتك وفلوسك هو الشيء اللي ما لازم يصعد ولا ينزل وياها. يعني كل واحد من عندنا يحاول يفكر إنه هذا الفلوس اليوم اللي راح يصرفها وين يصرفها وبيا اتجاه وشنو ممكن إنه يقدر يقدم بيها ويسوي بيها لنفسه ولعائلته. يعني نعوف الدليفري هالفترة شوي كذا، بس راح أخاف اليوم مسوي غدا دليفري بيش كنت أكل اليوم. شكرا لكل اللي تابعونا، أتمنى لكم يوم حلو، باي باي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. النزاهة تكشف اختلاس أكثر من 2 مليار دينار والتلاعب ب 56 ألف وصل بمرور صلاح الدين. إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز لمخالفتها الضوابط البيئية ببغداد. الشرطة الاتحادية تحاصر مجموعة من عناصر داعش الإرهابي داخل مدرسة بمنطقة الدناديش في الحويجة. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. طقس العراق أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشي وياني.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجية، كما وجه خلال جلسة مجلس الوزراء بسرعة إنجاز مشاريع الصرف الصحي في المحافظات تزامنا مع حلول فصل الشتاء وإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي. أعلن البنك المركزي العراقي أن العمل بأسعار الصرف الجديدة بدأ اعتبارا من اليوم، فيما أكد كفاية احتياطاته الأجنبية لتلبية كافة الطلبات على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين. أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز المخالفة للضوابط والشروط البيئية والتي تعمل بدون موافقات أصولية، ما تسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن منطقتي النهروان وبوب الشام بجانب الرصافة. نفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان صحة الأنباء المتداولة حول وصول منظومة للدفاع الجوي إلى الوزارة، وأوضحت في بيان رسمي أن التقارير التي نشرت عبر عدد من القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي نسبت زيفا إلى مصدر داخل البيشمركة، مؤكدة عدم صدور أي تصريح رسمي بهذا الشأن من أي جهة مخولة. أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 488 شخصا في أنحاء البلاد خلال موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية وتحركات طلاب المدارس الثانوية، فيما أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التظاهرات في فرنسا ومحاولة ربطها بالهجرة انتقادات من الحكومة والمعارضة اليسارية. وردا على هذه التصريحات قال وزير الخارجية الفرنسي إن جميع منافسي وخصومنا وشركائنا يحاولون سرد الاحتجاجات الجارية في فرنسا بطريقتهم الخاصة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: فانجور.
1: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور
1: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. مساء الخير عليكم، مساء الورد، مساء الحياة الحلوة. واحب ارحب بكم حقيقة واوجه لكم امنيات، 152 امنية حلوة و 173 هلا، واحتمال على نهاية الحلقة نوصل 180 هلا. فكل التحايا لكم مستمعين، إن شاء الله أتمنى لكم يوم جميل رائع، وخصوصا في هذا الجو الرائع جميل اللي حقيقة لا هو شتاء لا هو صيف، ومع تدفق الأخبار الجميلة والرائعة بشهر 10. فمساء الخير عليكم. في حلقتنا لهذا اليوم، احنا اليوم كأشخاص وأفراد، وهذا جزء من الطبيعة الإنسانية اللي موجودة عند كل شخص وجزء من غرائزه اللي يملكها والتي الله سبحانه وتعالى قد وضعها فيه، إلا أن كل احنا نشعر في هذه الحياة بنوعين من، يعني اكو احساسين عندنا ذني متضاربات اللي هو الظلم والعدالة. فالظلم والعدالة هاي واحدة من الأشياء اللي موجودة عندنا بالحياة. ف أما أن تكون أنت عادل لكن تظلم من الآخرين، أما تكون ظالم وتظلم من الآخرين، أما تكون عادل ويقابلك الآخرون بالعدالة، أو أن تكون عادلا أو تكون ظالما فتعدل فتقابل بالعدالة. المهم هي لو ظلم لو عدالة، وفي بعض الأحيان تكون هنالك منطقة وسط وهي العدالة الظالمة أو الظلم العدلي. يقال إلى أنه يعني في أيام النظام السابق أنه كان ظالما بعدالة. شلون هذا بعده؟ يعني ظلم الكل، خضر يابس ما عنده، عبود كان ما يعني يسحق، أنت عشيرتك أهلك ما بساتين قاعد شيله. مهم، فلذلك هذا الإحساس النفسي اللي موجود وهو حقيقة بدأ منذ بدء الخليقة عندما صار صراع ما بين هابيل وقابيل، وكان هنالك إحساس بأن هنالك ظلم والآخر هو حقق العدالة مثل ما يرى. هذا كل الحكي عوف لي على صفحة، راح أسألك لك سالفة أنت إلك، أو أسألك سؤال عفوا، مو أسألك لك سالفة. أنت اليوم كمواطن عراقي جميل رائع أو كفرد في حال أنت بالشارع بالحياة بالهاي الطبيعة الإنسانية وتعرضت للظلم، واحد جار عليك، واحد كسر عليك بالسيارة، واحد ارتكب عليك بمؤسستك انت، ممكن مثلا قطع راتبك، تهمك اتهامة باطلة، تعرضت الى الظلم، كيف تقابل او شون انت تتعامل؟ طبعا بالمناسبة انا اعرف الاجابة سلفا لكن ارد اسمعها من عندكم، بس اكو اختلافات عند الانسان، مرات مرحلة النضج تخليك أن تتعامل مع الأشياء بطريقة مختلفة، ومرات مرحلة النضج تخليك تتعامل مع الأشياء بطريقة كلش أجريسيف أو انفعالية. المهم سؤالي لكم اليوم، أنت جد أو عندما تتعرض للظلم شلون تتعامل ويا هذا الظلم؟ أو تتعرض إلى مشكلة، تتعرض إلى قضية معينة، تتعرض إلى فد سالفة مو زينة، شلون تتعامل ويا هذا؟ تسكت، طالب حقك، تهاجم، تقول له حضر عمامك، أم تأخذ بإيدك حقك؟ يعني شلون شو تسوي؟ أم تحتسب لله؟ أم تفكر وتخطط؟ أم تصفن؟ أم تروح تنام؟ عندكم هاي كل الأشياء اللي أنت تتعرض. طبعا هناك تعرضات للظلم مرات مثلا من قبل الزوجة، من قبل الأولاد، أهلك، بالشارع، يعني هاي سوالف كثيرة. المهم أنه أنت اليوم تخيل معي كيف تتعامل مع الأشياء اللي تظلم بيها أو يعني تدق بقلبك. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115 و0780211-117. بإمكانكم التواصل ويانا في على الرقم على الواتساب اللي هو 0720-114 لحظة أحمد 115. قرأت حكمة حقيقة وأنا ما أعرف هاي منه صاحب الحكمة، يقول لك إذا غضب الله على أمة لم ينزل العذاب عليهم بل غلت أسعارهم قصرت أعمارهم ولم تربح تجارتها وتجارها ولم تزكى ثمارها ولم تغرز أنهارها وحبس عنها أو حبست عنها أمطارها. تاك يلا.

0: يلا ناخذ معنا ولا اتصال. الو
1: ايوه
0: مساء مساء النور.
1: انا كنت ادخل فهم.
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: اهلا مروه.
1: كل واحد
0: اي
1: سلطان، كل واحد هو فكر من نظر نفسه.
0: هو
1: يعني لما ضحيه بنظر نفسه، كل واحد هو صحيح بنظر نفسه. انت صح بنظر نفسك
0: صح.
1: ايه كل واحد عنده هاي الانا اللي هاي الايجو. يعني انا اعتبر نفسي صح وانت ظلمتني، وانت تعتبر انه انا ظلمتك. مروه طبعا انا اذا ناسيني
0: لا قلت لك هلا مروه اذا انت ما سمعتيني.
1: انت فتم وانا فتم بنظر نفسي. هاي ما حد يتناقش يقول انا ظلمت انا غلطت. هاي المشكله احنا عندنا، كل واحد يعتبر نفسه صحيح.
0: صحيح.
1: اي وهذه تتنزل من صاحبك. انا اليوم اذا عندي موقف وياك وظلمتك بالعمل، يعني انا كثير اتعرض للمواقف بالعمل بالبيت باي مكان. كل احنا عايشين بمجتمع نتعرض للظلم، ونتعرض به انه احنا نكون بموقف. مرات انت تتخلى بموقف انت مو طرف فيه.
0: ايه
1: تتوجه لك اتهامات وكلام انت بغنى عنها
0: صح،
1: وتنظلم وتصير عليك امور يعني تنسب لك وانت بعيد عنها، هي مو لك. ولكن انت تسكت لها تعرف انت حتى لو تكلمت ما راح تغير فيه.
0: طيب
1: فتعرف نفسك انت مظلوم فتقول حسبي الله ونعم الوكيل وتسكت.
0: طيب انت ما تتعرضين هيك شو تسوين؟
1: شوف انا كنت انسانه كلش اجادل بكل اتعارك. بس هاي بعد كم سنه لما شفت هذا يستنزف من عندي، يعني وكل موقف انا اتخلي ياخذ من عندي. فبديت انا اتوجه انه انا اصير بعيد عن هاي الامور. واسكت اليوم اذا سلطان ظلمني بموضوع معين انا اسكت. بس قدام سبحان الله تبين بعد فترة عندي الأمور تتوضح. يعني فقلت خليها على الله، ما هي علاقة. أوكي أنت تقولي مروة أنت سويتي هذا الشيء وأنت وأنا يعني غلطانة بحق نفسك. أوكي أنت صح روح. وصلت هاي المرحلة اللي قمت بيها، يعني ما أنتظر التبرير، ما أدور جستيفيكيشن فور أني ثينج أبد نهائيا. بس أسكت لأنه أحسن إلي، لأنه أنا مهما تكلمت ما حد راح يعرفك غير نفسك، وما حد راح يعني يعرف كل نفسك نفسك. ما حد راح يجي يقول سلطان زين. شنو الفائدة أنا أقول سلطان زين وهو ما عنده ثقة بنفسه؟ أنا يوم عندي ثقة بنفسي ما له علاقة برأي أي أحد ثاني يجي ينتقدني أو إنه هو يسوي لي تشكيلة أو هذه.
0: طيب يعني
1: بس أكل ظلم يتعرض له.
0: يعني إذا أنت بالتالي أنت من الأشخاص اللي وقت ما تتعرضين للظلم خلاص تنسحبين وتأخذين جانب الصمت، تقول لك أحسن أنا ما أرد، لا أرد أدخل بالجدال ولا
1: بس لأنه أنا جربت الرد كثير من المرات وجربت إني أصير بستردل. يعني يعني كلمة بالعربي ستردل صراحة. بس ما حصلت نتيجة. دائما أنا طرف غلطان أطلع بطريقة معينة، ما حد يشوف تأثر علي قدرة إلهية تأثر علي الأمور.
0: طيب
1: كنت انسحب من هاي الأمور، ماكو داعي أنا أدخل بيها.
0: طيب تمام. تحياتي إليك وأنا أشكر الشكر الجزيل. تحياتنا.
1: الله يخليك.
0: أهلا مرحبا. عندنا اتصال. ألو ألو موجودين يا طبعا على البث المباشر على تيك توك. تحياتي لكم. يا هلا مرحبا عليكم السلام.
2: مرحبا
0: أستاذ. الله يحفظك. من وياي؟
2: يوسف من بغداد.
0: أهلا بك يا يوسف تفضل.
2: أستاذ سلطان بالنسبة للظلم والتظلم اللي هنا نفس الشيء هناك.
0: التظلم واحد والظلم واحد.
2: ظلم واحد والتظلم واحد.
0: ايه
2: زين. اذا ظلم وانا يعني اكون صاحب حق.
0: ايه
2: صح.
0: ايه
2: يعني اذا انه انا صاحب الحق شلون راح اتعامل وياه؟ يعني حقول انه انا اتعامل وياه سواء كان موقف يعني روتيني او اي حاله راح اتعامل وياه بطريقه دبلوماسيه. يعني احاول انه اثبت للشخص انه انا ترى مظلوم بهذا الموقف المعين او او انحكمت بحاله او ظرف انه انا صار يعني صار عندي هيك وانظلمت بهذا الموقف. بس انه تكون طريقه دبلوماسيه، مو انه انا اصير عصبي ولا
0: طيب.
2: انا مو غلطت يعني حتى لو انا غلطان. حتى لو انا غلطان هو يعتبر يعني خطا هو هذا يعني. يعني نقول لك احنا ظلمنا يوسف والله سويني بي هيجي هاي بس لا اني حاقول له انت ترى اني صار عندي هيجي مثلا احاور انه ابرر بطريقة دبلوماسية سواء ان كانت تكون هي اهم شيء تكون طريقة يعني فتشي ترو يعني مو فيك
0: زين يعني اذا انت تحاجج الشخص الاخر بالحقائق وتحاول توصل وياه الى منطقة يعني منطقة بالنص خلينا نقول منطقة رمادية
2: اي انه انا اثبت له انه انا الشخص انه هاي الطريقة الدبلوماسية اللي انا اقتنع بيها سواء انه هي اهم شيء انه تكون طريقة صحيحة يعني عفوا التعبير او
0: الاسلوب يكون
2: يعني
0: ايه
2: باسلوب يعني دبلوماسي
0: باسلوب دبلوماسي طيب حلو هسه انت سألت ما بين الفرق بين الظلم والتظلم الظلم هو عندما تتعرض انت الى نوع من الإجارة على حقك والتظلم عندما تكون انت جزء من هذا الظلم اللي انت تعرضت له يعني كان بقرار من عندك فهذا الفرق بين الظلم والتظلم وهو طبعا فرق كبير الاول بعدم وجود ارادتك الثاني بارادتك فهاي
2: بالضبط عاشت ايدك فهاي الظلم يعني مو برادتي هذا
0: صار لا هو دائما الظلم باوع الظلم هو ياتي بغير ارادتك لان انا ممكن اليوم انت حكيت حكايه مثل البارحه كان احد المستمعين يعني حكى على شخص الى انه هو قال فلان كلمه وهذا كان ظلم لان هو طلع ما حاكيها واختلفت هو حتى الرجل يعني اعتذر قال انا خيل لي انه انا سمعته هيجي فبس

0: الو،
1: شلونك الكبير استاذ سلطان؟
0: حبيبي اهلا وسهلا.
1: هلا سلطان، شلونك؟
0: هلا بامير، كيف الحال؟
1: تدعم الكوستر؟
0: ليش؟
1: مو ملتهي وياك ويا عمر مهدي يسلم عليك.
0: سلم لي عليه هوايه.
1: يوصل والله، يقول هذا استاذ سلطان يحبك وكلش يحبك. زين شايل هم هذا المنتوج صار سعره بيش ب50.
0: قلت له هو يحبني بس انا ما احبه. قلت له
1: لا عمر مهدي تحبه انت ويا مسجمين.
0: لا انت
1: أنا...
0: هو ايش قال لك؟ قال لك انت يبين علي احبك، بس انت قلت له انه انت ما تحبني.
1: قلت له سلطان ما يحب بس امه،
0: يعني هم مرات مو كلش.
1: ما ربطت وياك.
0: عفوا اعبرها. يلا تعال سولف لي. انت لما تتعرض للظلم شو تسوي؟ شنو الاجراء اللي تسوي؟ يعني تنفعل دبلوماسيه، تكون هادئ، تروح تنام، تغلس، تاخذ جانب الصمت، لا تنفعل بزياده. عندك
1: اروح اضرب كباب، اروح
0: تاكل.
1: اي واذا واحد صلف وياي ويعني يظلمني زيادة من اللازم،
0: اي
1: اقب علي قبه الذين كفروا.
0: لا اسد نحكي، احنا تعرضت للظلم شو تسوي هسه؟
1: اي اروح اكل اكثر شيء.
0: تروح تاكل
1: وانا هسه اليوم انا الدولار ظلمني.
0: أي.
1: صعدت فوق للموقع مالنا لقيته محجوز جايبين بي بساكت، وهسه ظالين بالشارع نفتر. رحنا على المنتوج،
0: اي
1: كان ب 35 بس صاير ب 50.
0: شنو المنتوج؟
1: راح نرجع على القليل. شلون بينك؟
0: ايه
1: شلون بينك؟
0: زين
1: وين نروح؟
0: خليك مكانك، وين تروح؟ شو تسوي؟
1: خلي المخرج يشغلنا هاي الاغنيه، خليك قلت كلمتك وما عوفا للموت. حبيبي سلطان،
0: حبيبي تحياتي لك. امور الذهب حبيبي، شكرا جزيلا. هلا باي باي، مع السلامه. ناخذ شنو عندنا؟ اتصال؟ ليش ما عندنا اتصال؟ ايش بيهم؟ احسهم اليوم والله احسهم تعبانين اليوم. خطايا ما ادري ايش بيهم. ليش زي يصير هيك بالشعب العراقي؟ ايش بيهم حقهم؟ ليش صار؟ ها اوكي، اي خطايا مو هي هاي حقهم، يعني العالم لعد حقه والله بصراحه. لان حقيقه احمد يقول لي لانه كان اليوم توزيع كان بالاميرات. احتمال باكر بالجادرية صحيح، لأن بس أنا سمعت على أساس باكر باليرموك ينطون أركان، يعني ركن، بس ما أعرف شنو. أسيل شنو هذا الاسم؟ مساء الخير أستاذ سلطان بستايلك الشتائي، أهلا وسهلا، مساء النور. ناخذ يانا اتصال. ألو
2: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: يا بالظلم لعبتي.
0: عايش على الظلم أنا. شنو؟ والله العظيم. شو الأخبار؟
2: شو أخبارك؟ عافية.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
2: يا بس وإذا صعد الدولار شنو يعني؟
0: والله ما أدري.
2: يعني شنو؟ والله وإذا أزمة بالبنزين.
0: وإذا
2: حركة ربما.
0: شكو بي.
2: يعني الشعب لازم يتحمل يوقف ويا الدولة مالته.
0: أخي ما الشعب إحنا فايخ يدور سوالف ما أدري شنو. والله العظيم. إيه شبع شبع. هي هاي باوع، هي من يشبع الشعب هيش يصير بيه.
2: خلي يصعد 250.
0: شنو؟ يصير ب 3000. شو عندنا خالو؟ ليه يدعم
2: ابني؟ بس يحضرونه.
0: إيه ما إحنا شو علينا إحنا؟
2: شلونك؟
0: شو الأخبار؟ سولف لي.
2: ان شاء الله زين. والله استاذ سلطان، هو موضوع الظلم مرفوض جمله وتفصيله.
0: طيب.
2: يعني بس بقى هذا الظلم، يعني اذا من جهات رسميه او من جهات عليا تقدر يعني تقدم تظلم، اذا مثلا من الاهل من هذا لازم تتحمل، يعني لازم الانسان يمر بموقف كذا. بس انا عجبني الاخ اللي اتصل قبلي قال هو اروح اكل.
0: اي
2: فهذا هم سبب من الاسباب، واحد ينفح عن نفسه وبعدين الامور تتساهل.
0: زين انت اذا تعرضت للظلم من فرد، يعني هسه خلينا نقول مو من جهه رسميه لكن من فرد، شو ممكن تتعامل ويا الموضوع؟
2: اكيد لازم مثلا اكو تحفظات، اكو يعني وسائل تعبر بها عن ظلمك، اكو فد شغلات تفاهميه تفهمها، يعني ما
0: ممكن تلجا للهدوء يعني حتى تدرس السالفه.
2: اكيد لازم لازم, لازم حتى تجاوب او مثلا تدافع عن نفسك بصوره صحيحه.
0: نعم.
2: وما يعني انا انصح، ما من المعقول انسان يتعرض للظلم ويسكت عليه، وبالتالي هذا شعبنا وصل هيك مرحله. هسه ايش ما تكون ازمات ما حد يقدر يسوي شيء، يعني مجرد راي عام يصير يوم ثلاث ايام وننسى الموضوع، ولا هو كل شغله يعني ظلمت أبناء شعبنا ويصير رأي عام ويصير عليه تحرك وكذا.
0: نعم.
2: ما نوصل مرحلة اللي إحنا نوصل بيها، بس السو بعد هاي كل من هو اختيارات.
0: صحيح. طيب أنا أشكرك وممنون منك كاني حبيبي، دائما تنورنا انت ما شاء الله عليك.
2: الله يبارك فيك ويحفظك مع الف سلامه.
0: اول مره شخص يقرا اسمي صحيح، منور بكل الاوقات اسل. اي والله مو كانت اكو بنيه صديقه عندي اردنيه بس اسمها اسل اعلاميه طبعا تحياتنا لها. عندنا اتصال. الو ليش هاي الأغنية تهديها؟ يا نهاية 211 مو؟ شنو هسه سمعني ايش تريد؟ يلا تهديها؟ هاي الأغنية لمن نهديها؟ لا نهديها للجميل اللي جاءنا، يعني جانا خبره الصبح، فنقول له 152 هلا تفضل.

0: هو ما ينفعش. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك استاذ سلطان الورد؟
0: يحفظك يسلمك. من وياه؟
1: المستمع زيد.
0: زيد اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. ما لحقت اسمع السؤال.
0: السؤال يقول في حال تعرضت للظلم من قبل فرد، اشخاص، شنو ممكن الاجراء اللي يصير عندك انت؟ يعني اما انه انت تنفعل او تتعامل بهدوء او تسكت او تروح تاكل وتنام او ممكن تفكر وتخطط كيف ممكن ترد هذا الظلم او توضح. فشلون تتعامل وياه اذا تعرضت للظلم انت؟
1: هو الجواب الطبيعي راح اقول لك انه ما راح اعصب، بس ما اعتقد ما راح اتعصب.
0: هسه احنا ما نريد جواب مثالي، نريد جواب حقيقي.
1: الجواب الحقيقي انه احاول قدر الامكان اخذ حقي.
0: شلون؟
1: شلون؟
0: اه؟
1: مثلا يعني يا اقدم شكوى للدولة، بس اذا هي الدولة ظلمتني انا اقدم شكوى.
0: ايه اشكيك لمين؟
1: يعني نلتجي الى الله.
0: طيب تلتجئ الى الله شنو يعني؟ تشتكي لله سبحانه وتعالى؟
1: يعني نقول حسبي الله ونعم الوكيل، هاي كلمه مو هينه يعني.
0: والله سبحانه وتعالى راح يقول لك من يده الله يزيده.
1: هو اي لا، من يده الله يزيده الف مره. اي لا، احنا الحمد لله اشكر، صار لي كذا سنه ما منتخب لنعرف ايش يجي.
0: كيف ما تكونوا ولا عليكم.
1: عايزينه انا ادري بالحكومات هي اللي تكون ويا الشعب على الحياه. مو هي والحياة والشسمة مع الشعب.
0: احنا دا نحكي على افراد هسه، ما علينا
1: بالحياة. الافراد ايه الافراد صحيح. ايه هم مو افراد يعني، ما مستوين على افراد.
0: هم مواطنين درجة ولا احنا مواطنين درجة ثانية؟ ايه.
1: لا لا لا بالعكس، احنا مواطنين درجة اولى.
0: لا لا
1: انا ضد المقولة.
0: لا والله انا وياها.
1: صدقني استاذ سلطان فكر بيها، احنا مواطنين درجة اولى.
0: ايه.
1: ليش دا نمشي على حق؟
0: طيب.
1: ما كنا حرام.
0: أي.
1: ما ظلمنا.
0: أي.
1: ما انظلمنا. ترى الظلم إذا تظلم وتنظلم نفس الشيء.
0: طيب.
1: بس المشكلة إنه إحنا عاي غرنا الحياة الدنيا.
0: والعاقبة
1: للمتقين. الأمور الدنيوية.
0: أي.
1: بس إحنا نقول لا والله، أنا بصراحة مرات أقول لا ما صار عصبي، بس يجي الموقف لا أسوف.
0: صحيح.
1: يعني ما أسكت.
0: طيب. تحياتي لك حبيبي زيد، شكرا جزيلا لتصالك. تسلم يا ولد. هلا مرحبا. عندنا واحد ارقام مدري شنو كاتب، مرحبا اذا ممكن نسوي موضوع على قوانين المرور ليش ما تنطبق على اصحاب الدراجات والماطور. والله الحقيقه انا بصراحه هذا الموضوع شايفه هواي، انه جماعه الماطورات ولا يهم لا اشاره لا هاي، يفوت وينضرب وبالتالي يطلع هو معيش نصف العشيره والنصف الاخر ينظروا الى ما قد ياتي ويتراكم من عنده. زين محمد السلام عليكم. هلا مرحبا. ليلي بنفسج رجال، شنو هذا اللي بنفسج رجال؟ حمام حلاقة. زين منورة بالسلاطين حبيبي. ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: استاذ سلطان الطيب شلونك؟
0: الجميل الله يحفظك. من وياي؟
2: ابو عبد الله.
0: انا ابو عبد الله. الله يخليك. سولف لي.
2: هسه احنا شو نقول لك؟ انظلمنا اليوم اهل القوت اليومي؟ والله ما ادري ايش اقول لك.
0: لا ليش انظلمتوا؟ قرار عادي تاقلم.
2: القوت اليومي هسه اذا الطب هسه الطب لابو الاسواق خابرتني زوجتي.
0: ايه.
2: اقول الطب لابو الاسواق ما يقبل يبيع هسه.
0: اي ما يقبل.
2: زين هسه شلون يعني شناكل؟ لا هسه شناكل يعني هسه لا حقيقه والله.
0: ايه.
2: والله استاذ سلطان اني مخاف احكي وانت ما ارد اذيك ولا اذي اي شخص.
0: انا ما تاذي بس انا
2: والله انظلمنا.
0: من انظلم؟
2: لا قصدي استاذ سلطان. ايه. قصدي احنا انظلمنا ظلم ومن ايدنا كما انت قلتها كما يعني حضرة. ايه. بس انت حكيتها كنتمي ولا عليكم خلاص.
0: ايه.
2: خلاص هي شوف. ايه. والله العظيم.
0: ايه.
2: والله العظيم احنا باع هم اخذوا باع من بدايه.
0: ايه.
2: قام يسوون لنا قوانين احنا مكيفين ساكتين.
0: ايه.
2: ساكتين.
0: ايه.
2: فشجعوا وبعد راح يشجع وبعد وخلاص حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص. والله يا استاذ سلطان الضغط صاعد السفول والله العظيم.
0: زين انت بالحياه العاديه اذا انظلمت من شخص شو ممكن تتعامل؟ يا شو تسوي؟
2: والله هسه خاصه بهالوقت يا استاذ محسب هو بعد يعني تروح تتعارك وياه راح يفصلك فصل قصم اسمه ظهرك.
0: أيوة
2: وانت ما عندك بس الله.
0: أيوة.
2: واذا والله واذا ساكت يقتل يعني يقتلك الظفري هذا حسبه خليه يم رب العباد هو اللي ياخذ حقه والله يا استاذ سلطان واحنا هم نحسب دائما وابدا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يظلم هذا الشعب العراقي والله العظيم حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله
0: طيب
2: وانا اعتذر استاذ سلطان
0: حبيبي شكرا جزيلا لك لا تسلم
2: وانت طيب وربي يحفظك
0: الله يحفظك
2: وسل الله اني يديمك
0: الله يخليك يا حبيبي شكرا جزيلا
2: مسبت حلقتك جميلة جدا أنا ما نزلت تجلس أغلبيته منزلت لا أنا وقابليت لحدنا الحلقة
0: يلا
2: شوفوا لحد أنا حافظك يا
0: انتظروا هذا السبت انتظروا هذا السبت
2: يلا
0: إن شاء الله
2: أنت طيب
0: الله
2: أنت كلك كلامك جواهر
0: تدول عينك يا حبيبي الله يخليك إن شاء الله
2: أسأل الله أن يحفظك الوالدتك ويحفظ لك الوالدة
0: الله يخليك يا حبيبي شكرا يسلم يا
2: والد تحياتي
0: تحياتي ما يهمني إذا عني حجوا أسمع

0: مختلف. هذا المقطع لازم يهدى القساوة وانت ترى انت وعيونك إلي انت صوت. الله يسهل على الحلقة تمشي على خير. ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الله يسعدك سلطان شلونك
0: حبيبي. كل الهلا بيك من جاي
1: على الشجيري.
0: اهلا بك يا علي.
1: حياك حبيبي. الله يسعدك حضرتك
0: المخرج
1: وكل السامعين.
0: شو تسوي؟
1: إذا ظلمت شو تسوي؟
0: إيه شو تسوي؟
1: إذا بالكرخة فزع قوالي، إذا بالرصافة فزع عمامي.
0: آه أوكي. زين. وإذا بدياله؟
1: لا أنا ما أطلع خارج بغداد.
0: آه ما يطلع ولا هو اقتصاص بغداد ما عنده.
1: لا إذا خارج بغداد أنوي لي أروح.
0: آه إيه زين لا تقول. زقت إننا.
1: بين ما يوصلون التفاقة الآن.
0: لا حاجة تشابه شتل والله العظيم.
1: اتصور ذاك اليوم صار عج عطل بالسيارة.
0: ايه.
1: يم وزارة التخطيط. فتعرف هذا وزارة التخطيط صار بين الكرخ وبين الرصافة. قريبة يعني. فقسم جوانب من الكرخ وقسم جوانب من الرصافة.
0: زين.
1: يعني مسوي جروب للخوال وجروب للعوام. على الواتساب. فيا اللي احتاجه بس ادز وادز لوكيشن ويجون.
0: حلو.
1: ايه. احنا متفقين هيك.
0: حلو خوش سالفه والله. بس بالتالي اذا انت تعرضت للظلم شو تسوي؟ شنو الاجراء اللي تسويه عدا انه تخابر عمامك او خوالك؟
1: يعني اذا
0: انت كشخص
1: تعرضت فارد. يعني انا مره من المرات انظلمت سابقا. بس ما كنت قادر على الرد لان الجهه اللي انظلمت عندها يعني كلش قويه.
0: زين.
1: سلمت امر الامر الواقع يعني اوكي. يعني ورا فتره كل شيء رجع طبيعي. مساله وقت يعني.
0: حلو مساله يعني. وقت اذا تسالف. حلو طيب تحياتي لك علاوي حبيبي شكرا جزيلا. تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه. اليوم شويه اتصالات سريعه. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو.
0: نعم
2: أبو الصراطين كيف حال؟
0: عيوني يا هلا بيك.
2: شو أخبارك؟
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
2: تحدث مع أحمد والعطواني.
0: أهلا يا هلا.
2: يا هلا شيخ.
0: شو الأمور؟
2: والله الحمد لله. والله
0: الحمد لله.
2: جاي نشتغل ونحمد الله وشكره وطقونا اليوم الحكومة العراقية.
0: إيه. يلا مو مشكلة يشاقون يعني.
2: يشاقون إيه شوي يشاقون.
0: طيب اذا تعرضت للظلم شو تسوي؟ شنو الاجراء اللي تسوي انت؟
2: والله انا يعني تعرضت تعرف التفجير بشغله شنو تعرضت هواي يعني قصمص يعني اكثر من السيارات انقفشني يمه. قصيت سيارتين وراح قصر عزل المعمل وشفنا لعبوا المعرض وشرد.
0: طيب
2: العالم أزبع أصلح أكتب عشار أطلب عشار أطلب راي قلت لهم أنا ما عندي شيء تعالي قعد وياي اجتمع قلت لهم لا اجتمع لا

0: اسويها بعقلي. والله من اربع شدات وشويه بقى 40 واقع.
1: زين.
0: اي بعقلي اشتغلت انه طبيت رحت فلان فلان عنده سياره يمك قال لي قلت له اسحبها. فلان عنده سياره يمك وسحبت شغلاتي كلهم بقت 40 واقع. قلت البارحه كبرت الله شاك كبرت يا حبيبي يا بابا عديت مربي احلى ابوهم. قلت له يعني ليش؟ قال ابن باقي وشرد. قلت له يلا توكل بالله. قلت له شنو ال 40؟ قالت انت الوحيد اللي اشتغلتها بعقل.
1: ايه
0: استلمت الفلوس كلهم. لو ال 40 ورقه خساره مو قلت له عادي.
1: بس وين نحكي عن اربع شدات وين 40 ورقه؟ خير وبركه.
0: اي والله على اساس قام شو يسوون؟ ها؟ قام شو يسوون؟ هسه قسموها بالنص.
1: ها؟
0: والله قسمونها بالنص.
1: هم خير وبركه.
0: اي بس انا طلعت ناجح. ليش؟ ناجح. ليش؟
1: اشتغلت بعقل. اشتغلت بعقل. حلو.
0: تحياتي لك
1: حبيبي. تحياتي لك يا حبيب فدوه العينك. ها؟
0: مر علي بالكاظمية.
1: بالكاظمية؟ شو اسمه؟
0: ايش؟ خلاص مات.
1: ها؟
0: خلاص مات ما سبح. فتحت هناك. والله
1: صدق خوش سالفة.
0: اي خوش سالفة.
1: حلوة. اكو فلوس يعني؟
0: اكو فلوس. اكو مصاري.
1: اكو مصاري.
0: تحياتي
1: العم. لا
0: احمد بين
1: احمد. احمد من اتصالات بين احمد.
0: بين احمد. عمر يلا تحياتي.
1: تعال سلام. هلا بك. وعسى باي. حسون حتى ما يحسون.

وجه تحية طبعا للزملاء في راديو رشيد كركوك، تحياتنا لهم. تحية كل شكرا جزيلا. عمر جميل، شو اخبارك؟ سؤال لا كنت تعليقاتك والله العظيم. طيب، سؤال حلقتنا لهذا اليوم: في حال تعرضت إلى ظلم من قبل شخص أو أفراد، شو ممكن تتعامل ويا هذا الظلم أنت كشخص أو أنت كفتاة جميلة؟ هل تتعامل وياها بطريقة عنيفة؟ هل تتعامل وياها بطريقة هجومية؟ هل تتعامل وياها بطريقة هادئة؟ هل تتعامل وياها بطريقة يعني تخطط وتعرف شلون تأخذ حقك؟ هل تتعامل بطريقة لا مبالاة؟ هل ممكن تروح تنام وتأكل؟ شنو الطريقة اللي أنت تتعامل وياها في حال تعرضك أنت كشخص أو أنت كفتاة جميلة كإنسانة إلى ظلم من قبل شخص؟ طبعا هو دائما تتعرضت إلى ظلم، يعني دائما هي الأغلب من أشخاص قريبين من عندك أو اللي يعرفوك، اللي يعني ما يعرفك ما يعني ما يعتبر الموضوع هو بالنسبة لك تعرض إلى ظلم. فبالتالي شو ممكن تتعامل ويا هذا الجانب؟ حسين الساعدي نور حبيبي الغالي، أهلا وسهلا حسين، يا هلا ومرحبا. أرقام الهواتف للمشاركة 07-802-114-115 وعلى 07-802-116-117 وعلى أيضا بإمكانكم الاتصال ويانا على الواتساب على 07-201-114-115. راح ننتقل إلى فاصل، وحقيقة بعد الفاصل رح نرجع. فاصل طبعا قصير يعني 152 ثانية تقريبا. تذكروا معي؟

0: رشيد اف ام 24 ساعة. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز لمخالفتها الضوابط البيئية ببغداد. البيشمركة في تسلمها منظومات دفاع جوية. الحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. روبيو من أثينا: مضيق هرمز مفتوح وواشنطن لن تقبل سيطرة إيران عليه. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنا هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود

0: واحد هو بلا شيء منرفز.
1: لا لا الباصه ما ينفع يعني
0: قلت
1: كان قد يكون
0: سمعت خطا ايه. لا طبعا هذا شيء يعني جائز. بالعكس انا اشكرك واشكر ملاحظتك كانت كلش حلوه. وسولف لي اليوم شو تسوي انت اذا تعرضت للظلم؟
1: والله يعني انا ما اكون مثالي، انا حسب الظالم يعني احيانا ظالم يعني استلمه بيد الله صح لي يعني في المثل يقول لي اللي ما تقدر تلويها بوسه، انا يعني ما بوسه يعني استلمه بيد الله.
0: اوكي
1: زين واحيانا يعني اشوف يعني انا كميه وقيمه الظلم اللي ظلمته يعني اكون ممكن يعني انه ادفعها لان قد اكون يعني ارد ورد وكذا ما ادري شنو يجوز تزيد الخساره فيعني ادفع واكو شغلات يعني لا يعني مفصليه او ما تقبل انه لازم انت هاي ما تقدر يعني يعني ترد وترد بقوه حتى ترجع حقك يعني.
0: بس الاغلب شنو؟
1: احكي عن نفسي.
0: اي طبعا عن نفسي.
1: انا لا
0: الاغلب
1: احكي عن نفسي اذا شيء يعود لي ممكن اسامح فيه يعني. ممكن. لكن هذا اذا يعني في شيء انا مؤتمن عليه لا يردي يعني يكون قوي. وخلي اختار كل شيء
0: يعني. يعني اذا شيء يخصك يعني انت كحق شخصي خلص السامح بي، بس اذا حق اخرين لا
1: حسب حسب يعني اذا فشي يعني ممكن يعني اذا خلي نقول مثلا فلوس يعني فشي مو يعني ادفع ما يخالف فيه، لكن مثلا فشي بالوظيفه يعني يعني تاخذ خساره زميلك وهاي يعني ممكن تدفعها.
0: طيب حلو.
1: اذا انت مؤتمن على فشي لا لا يعني هذا انت مو ما يخصك يعني فلا والله يكون الرد قوي، واذا خذهم عام يعني مثل اللي تعرضنا له احنا ما اقول اليوم يعني اللي هي واضحه الصوره لا يعني شفتوا هاي تقول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا بك. فهمي كاتب انت الكبير تحياتي لك. مضر العجاب حكي الاخرس هالشي هاي جديده بشرف حلوه حبيت شارك بيها كلها حلوه هاي شفت الكومنت الاخير لو ما شفته ناخذ
2: يا بألو
0: يا اهلا وسهلا
2: مروان ما ادري شو اسمه تعرفت العالم خير تنمر على غلطان
0: مروانين او نوب جاب لي اياها بالش اسمه عاشت ايدك
2: تعرفت العالم كنت تنمر على غلطان العراقيين
0: لا هو ما تنمر كاتب كنك طالع كنك العيد الكبير من باب المديح بس انا كبير شويه تدري تاذيني هاي الكلمه يعني تزعجني بصراحه
2: تزعجك طبعا طبعا طبعا شلونكم عيني
0: شلون الاخبار سولف لي شو تسوي اذا تعرضت للظلم
2: والله بالسلاطين حالتين اذا كنت انا مثلا مقصر او استحق انه هذا انه انا انظلمت يعني اسكت واحاول يعني ما اسوي مشكله
0: جنة.
2: للشخص الظالم اذا لا والله مثل اني ما مستحق انه هذا الظلم واشوف روحي شلون يعني انبخت حقي او مثل ما قلنا انظلمت لا والله اول مره ابين وجهه نظري او ابين انه ابين المقابل انه هو خطأان وماكو احد راح يقول لك يجي اني غلطان
0: لا طبعا
2: مو ابين له عمل بيها كان بها ما عمل بها لا والله نجي للباب الثالث انه احاول شلون اقوم اشتغل على رد اعتبار
0: طيب لكن خلينا نقول بالجو العام

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: اهلا السلام ورحمه الله.
1: حياك الله اخوي عزيز.
0: كل الهلا بك.
1: جمعه مباركه ان شاء الله.
0: جمعه مباركه؟ وين هاي شنو؟
1: لا اذاعه مباركه.
0: اذاعه مباركه جمعه مباركه، احنا متعودين على الجمعه جمعه مباركه، المباركه جمعه.
1: اذا
0: الخميس
1: اذاعه مباركه وبث مبارك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب باذن الله تعالى. من وياي؟
1: وياك عبد الله من الانبار.
0: شلونك عبد الله؟
1: الله يسلمك الله يبارك فيك استاذ. ما ادري يعني الاكل، اغلب المتصلين انا بعد بس اغلب المتصلين ما ادري يحكون اليوم عن كارثه سعر صرف الدولار.
0: ليش هو صعد؟
1: شلون ما صعد؟ يعني بورصه تربيل 180 ليره.
0: من وين اكو؟ لا عمي هاي السوق 168.
1: لا والله 175 173 180 وصل.
0: ها يمكن بالرمادي يجوز.
1: لا بربيل.
0: ايش يعني بربيل؟ أقول لك بربيل هو الشارع نفسه، نوب تقرأ هنا 150 53 52 48 ما تعرف شنو السالفة.
1: هو ده أشوف يعني العالم شو اللي تتصل، يعني ما حد يتطرق لهذا الموضوع. هاي كارثة هاي، يعني أنا أنطي معلومة يمكن الأشخاص اللي ما يعرفون. ترى راتبة يعني ب 2010 اللي راتبة 550 ألف يعادل هسه ما يعادل يعني تقريبا 890 ألف.
0: ليش يهم المواطن هذا الشيء؟
1: ليش ما يهم المواطن؟ أنت هسه بطل الزيت إذا تجيبه بألف دينار ب 2010 يجوز كان بربع. يعني إذا أريد نقيس على التضخم وعلى فقر السعر الصرف.
0: اي بس هسه احنا هذا سعر الصرف وغيرها وكل التفاصيل هي راح تزيد قيم الاشياء اضافه الى اسعارها، لكن راح يعني راح يكون هو المواطن عادي يتاقلم عليها مثل ما كان يتاقلم قبل. كان 230 بعدين صار اول ما نزل 185 بعدين نزل لحد 118 بعدين 108 بعدين رجع على 140 بعدين 132. فالسوق صاعد نازل، هذا طبيعي ما السوق.
1: بالعكس والله ما اشوفها، بالعكس انا اشوفها كارثه هاي مو طبيعيه.
0: شو دي يصير مثلا؟
1: اللي دي يصير اول شيء هو ارتفاع كل السلع المستورده، وانت اولا بلد غير مصنع.
0: طيب
1: انت كل موادك مستورده من بطل الزيت من الخاشوقه الى ما الى ما شيء الى كل شيء. اي شيء مستورد انت احسب عليه سعر صرف جديد.
0: واذا زادت؟
1: اذا زادت يعني قيمه الراتب بعد ما تجيب لك نص المسواق اللي كنت تاخذه بسعر الصرف القديم.
0: وبعدين شنو بده يصير فيه؟
1: وبعدين هو كارثه هاي.
0: اي كارثه.
1: هو ازواء من ايش بعد شنو اكو؟
0: اي شنو بده يصير؟ هو شنو بده يصير؟ اليوم انت مواطن، انت تقول انا اذا من زيدوا هسه اليوم صار سعر الدولار وانا هسه راح يصير بيه هيك وكارثه انت يعني ايش راح يصير بك؟ ايش بده يصير مثلا انت كمواطن؟ هسه نحكي عن سوق واحد، انت كمواطن ايش راح يصير بك؟
1: انا كمواطن اليوم اذا اشتغل راتبي 500 ألف.
0: اي
1: اذا كان ال 500 ألف تجيب لي 15 20 30 شغله بالسوق.
0: اي
1: هسه بعد ما تجيب نصن
0: زين اوكي هسه راح اجيب لك نصن، انت ايش راح شنو ايش راح يضرك؟
1: شنو راح يضرني؟ شناكل شنشرب
0: وبعدين جعت وشنو؟
1: من ننقل ايجار، من نروح للمستشفى اذا ان كل المواد او سعر الصرف كله تغير يعني على كل المواد.
0: وش تريد تسوي؟ تاقلم.
1: ليش نتاقلم؟
0: هاي بكيفك بعد.
1: تعال هو ليش الحكومه يعني انا جاي احكي بشكل عام.
0: أنا هسه ده ناقشك بالمناسبة، ترى ما دافع أنا ده ناقشك هسه.
1: لا بالعكس أنا
0: أنت هسه تقول لي أني بالنسبة إلي اللي ده يصير إنه أني راح أتأذى وتأذيت وشنو يعني هسه شنو نسوي؟
1: والله ما أدري يعني أستاذ أنت يجوز ما أدري وجهة نظرك حكومية بهذا الجانب.
0: لا أنا أحكيك هسه بلسان الواقع اللي صاير، أنت اليوم مواطن تأذيت، أنا شنو أسوي لك؟ يعني شنو الإجراء؟
1: هو أنا هو يعني دا أنطي رسالة للمجتمع للشباب يعني أيه. هذا الوضع الفشل الحكومات المتعاقبة
0: شو يسوون؟
1: فشل يعني يطلعون يظاهرون يعترضون على هذا القرار بلكي ترجع سعر الصرف القديم. احنا يا دوب يا الله قلنا نرجع على 120
0: وما رجعوا. شلون
1: ما رجعوا؟ يعني نشوف انه هجرة بلكي الله يفتح لنا باب الهجرة يقولنا يا بطلعوا.
0: ايوه تطلع ما حد لازمك، وانت اذا تطلع ما حد لازمك ترى.
1: من هو؟
0: انت اذا انت هسه انت وكل المواطن العراقي ال 47 مليون هسه اذا طلعوا هاجروا من العراق ترى ما حد يلزمهم عادي براحتك روح اقول لك.
1: مو المشكله الهجره ماكو.
0: ما شفت؟
1: يعني ما حد ينطيك ما حد يستقبلك هناك، ما حد ينطيك اقامه، ما حد ينطيك.
0: شفت؟ اذا اذا لعد ابقى وتحمل.
1: لا ليش ما مجبور نتحمل؟ احنا المجبور احنا الواجب علينا كليتنا احنا اليوم هسه كمجتمع نعترض على هذا القرار.
0: شو تسوي؟
1: نعترض من خلال المظاهرات، من خلال النواب، من
0: روح
1: خلال
0: البرامج،
1: من خلال
0: روح لا خلي انا اوصلها، روح انت لمجلس محافظه، روح قدم قول لهم عندي تظاهره اريد اسويها انت ولهم من جماعتك وفد 50 60 واحد 100 واحد 1000 واحد بكيفكم، روح مجلس محافظه قدم قول انطلع تظاهرات على موضوع صرف الدولار عادي. ما حد
1: هو مو اني يعني وحدي خلينا نقول او مثلا اي هذا هذا هذا هذا شان يخص كل العراقيين.
0: اي عادي ادعو.
1: أنا ما أدعو التظاهرة أو إيش، أنا أدعو إنه المواطن المفروض يعني يمشي بإجراءات قانونية يعترض على هذا القرار. ويعني نطالب من خلال داعتكم اللي الناس الخيرة، الناس اللي تتابعنا من الدولة من يعني إنه يعيدون النظر بهذا السعر الصرف الجديد.
0: إن شاء الله من تعترضون وبين اعتراضكم وبين ذاك الوقت تنسولف.
1: إن شاء الله.
0: شفت؟
1: إيه.
0: طول ما راح تبقى ساكت كل ما عاد الوضع.
1: لا أنا مو بالعكس، أنا داجبك أنت تدافع عن هذا القرار.
0: ما دافع أنا، أحكي لك واقع، أحكي لك واقع. أنا شو تريد تسوي أنت؟ أنت اليوم مواطن، اليوم أنت قعدت الصبح لقيتها هيك، شو تريد تسوي؟ طيني حل. أنت أنت حلها هسه. هسه أنا وصلت ياك بالأخير قلت لي لا لازم هم يطلعون عمود نطلع. مو؟
1: أتذكر يعني. وياك
0: انا انت ما عندك حل يعني... هسه انت كمواطن ما عندك حل، هذا حاشي كل المواطنين، انتم كمواطنين ما عندكم حل. وحده

0: وروح هج اطلع لغير مكان، ما لازم مكاني، ما لازم حدود على واحد، طلعوا كلكم روح. عمي 47 مليون كلكم طلعوا، ايش عندي وياك انا؟ ما عندي وياك شيء. صح؟
1: لا مو صح.
0: لا ده شيء اني صح لو مو هو لا.
1: الصح الصح هم اللي يطلعون مو 47 مليون يطلع.
0: لا انتوا حتطلعون تالي ما يطلعون.
1: انت سد تحكي من وجهه نظر كانما انت السياسي المستفاد واحنا المواطنين.
0: هو هاي
1: هو من اللي يطلع الاغلبيه ولا الاقليه؟
0: لا لا
1: هم فشلهم احنا ما نتحمله.
0: لا الأقلية القوية تبقى بس الأغلبية الضعيفة تطلع.
1: الأقلية الأقلية هم سوونا بالحكومات السابقة على
0: مشكلتك. من قال لك تعال انتخب؟ أنا دزيت عليك قلت لك تعال انتخب، ليش انتخبتني أنت؟ تحمل هذا.
1: أنا والله يمكن أمشي
0: لك يلا. مالي خاص أنا انتخبت ما انتخبت أنت. مالي خاص أنا انتخبت ما انتخبت أنت. بس أنت أكو ناس بس أكو شعب كبير أكثر من عندك انتخبني وجابني وحطني هنا وقال لي تعال دير هذا البلد. أنا دا ديره. هسا أنا دا ديره زين مو زين، خوشات مي مو خوشات مي، موضوع يعني ما ما ما, ما يضر عندي. فبالتالي تلقيت المواطن وأخذ راحتك، تريد تسوي سوي، تريد تهج روح هج الله وياك، تريد تبقى تحمل، تريد السولف تعال السولف، ما عندي كل شيء، ما عندي وياك أنا. أنا أحتاجك بعد 4 سنين عود من هاي عود، لأن أنت ما لك فائدة، أنت فائدة عندك مرتين عندي بالسنة، مرة من أحتاج شيء خاف أطلع تظاهرات، ومرة بالانتخابات وراها. أنت بالنسبة لي مو فتشي، شو أسوي لك؟
1: إيه صحيح
0: مو لو
1: هو هيك
0: التفكير تفكيرهم يعني. أحمد بس لحظة وصلت؟
1: وصلت والله.
0: عيش لعد على 152 بالعافية عليكم.
1: يعني والله على مود يعني من باب يعني خلينا نقول النصيحة والإرشاد للعالم يعني. أكو ناس مثل
0: كلها تعرف تعرف وكلها قاعدة الصبح وكلها عرفت إيش راح يصير وكلها راح تسكت وكلها راح تمشي عليها الأمور وعادي طبيعي كل شيء ماكو ماكو لا لا تسوي عادي. طيب تحياتي لك وأنا ممنون، شكرا جزيلا اتصالك. هلا بيك مع السلامة باي باي. ناخذ ويانا اتصال. ألو ألو
1: الو
0: الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك طاهر؟
0: يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: وياك علي العزاوي.
0: اهلا بيك علاوي. علاوي جبت لنا البارحه الترابه وجيت. صدق كذب علاوي انت؟
1: ترى كتبت لك اني.
0: شنو كتبت لي؟ وين كتبت لي؟
1: كتبت لك هنا على البيت. كتبت لك تحضر جدكم عاصفة ترابية.
0: وماش مدري عبات الشاقة.
1: لا يا شاقة.
0: زي تشين محملها وجاي لو شين مدى افتهماني.
1: لا والله اصلا اني اخيت بقدري دفعت بالموصل.
0: على كيفك سوبرمان. والقرآن باحة ما شفت الفيديو قلت قلت شين علاوة محملها حاطة بالبودي وجايني. بس علاوة طب طبت الترابة وراء ترقنا ما لحقنا على روحنا.
1: لا هي وين توجهت وياي صارت توجه الوجه بتاع مرة.
0: ايه
1: كان مرة الحد بيدي من مطار بمال بيدي.
0: وش فرها علينا؟
1: ورا بيدي مطرت من مطرت راحت.
0: اي اي والجانب اللي منين جانا هذا؟ بقت يومكم بقت يومكم العافية.
1: اي والله.
0: طيب علاوي من خلال شغلك ومن خلال حياتك في حال انظلمت شو ممكن تتعامل ويا الظلم انت؟
1: انا اصلا هسه مظلوم.
0: يا شون؟
1: انا الساعة 11 واقف بس مال هاي يسموها
0: وينها؟
1: قبل التاجي.
0: قبل التاجي شع وين؟ لا منا التاجي من شكو هي منا؟
1: من جاي من سامرة.
0: اي ها جاء من سامرة.
1: اي
0: اي
1: قبل معسكر التاجي هذا السونار.
0: زين شبيه
1: سيارتي فارغة.
0: اي
1: ولازم سرى من الساعة 11 لحد الان معابر السيطرة.
0: اي
1: بالويز يطلع عندي للبيت 17 دقيقة اوصل.
0: زين
1: شوف الظلم شو ساعة كان واقف
0: واقع المعابر. واقع الحال شو يقول؟
1: السيطرة مال عبايش.
0: اي انت واقع الحال شو يقول؟ يقول منها ساعتين بعد ما تعبر.
1: مو جزء اكثر.
0: اكثر. شو تسوي زين؟ هيك اجراء شو تسوي انت من تنظلم؟
1: علي ما اشتكي.
0: ما خابر سلطان سولف وياه.
1: شو اسوي؟ منير يسوي لي حل؟
0: منير ما منير يسوي غير حلول، هذا الحل ما يسوي هو.
1: أبشرك منير عنده فاتحة
0: بالدورة. الله حلوة
1: والله. أنت نزل باب مستشفى مال يرموك ينتظر الشهيد يطلع.
0: آه.
1: خلي يبرح بلال، مو بلال يقول كل حلة محاضرات المرة بالدور.
0: إيش عجب بس هاي أول مرة.
1: ايه صار
0: صدفه
1: من
0: ورا
1: بلال.
0: ما والله جديده هاي، اعذرني انا علاوي.
1: ايه
0: تحياتي لك حبيبي، توصل بالسلام ان شاء الله يا رب.
1: ابو السلاطين مكان انا ما مظلوم.
0: ايه
1: اغنيه مكين الطريق عبد الحليم قارعه الفنجان.
0: اوكي علاوي دي صيحوك، بالسيطره علاوي.
1: السلام عليكم.
0: سلام على حبيبي، مع السلامه باي. طيب ناخذ اتصال. يا انا الو.
2: مرحبا.
0: لا اهلا،
2: شلونك استاذ؟
0: يا هلا مرحبا،
2: شلون صحتك؟
0: من وياي؟
2: وياك حجيه.
0: اهلا حجيه، شلونك؟
2: والله الحمد لله.
0: حجيه في حال انظلمتي شو تسوين؟ شنو الاجراء اللي تسويه؟
2: استاذ اكو بس شغله انه هو بدي اجاوب على الشخص اللي بيحكي على الدولار.
0: اي
2: الحل الوحيد انه يصير عصيان مدني.
0: طيب
2: بس هذا احنا ما نقدر نسويه بوحدنا. لازم المرجعية الدينية تقرر تسوي هذا الشيء مثل ما سواه مقتدى صرر سابقا. لأنه العالم مقتدى تزن، يعني يعني مش راح أثر إذا أنا بقيت ببيت أو صح لو لا.
0: طيب مرجعية دينية شو عليها تسوي لك عصيان مدني أو تظاهرة؟
2: وهي العالم تأتمر بأمرها يعني.
0: بس
2: يعني هذا الشيء وهي يقضي أنه شخصية مؤثرة تأثر على الناس.
0: أي.
2: حتى تجبر الحكومة تعيد النظر.
0: يعني بس للتوضيح بقى فقط، السيد مقتدى الصدر هو زعيم لأكبر تيار شعبي موجود في العراق وليس مرجع ديني، بس للملاحظة يعني.
2: هو قصدي يعني حضرتك الثاني مثلا إذا كنا مسموعة، ولو قصدي مو إلا شيء ديني وإنما نقول شخصية لها تأثير بالشارع العراقي.
0: طيب.
2: وإلا هي كدعوات شخصية ما راح تأثر. بس أعتقد إنه هذا الحل الوحيد ممكن أن يسووه.
0: وش بيكم أنتوا الشعب؟ شنو صغار؟ ما عندكم لسان تعرفون تطلعون كلكم وتسولفون؟ إلا تحتاجون أحد يقول
2: مظاهرة أستاذ؟ أقول لك أستاذ يعني أكو أكثر وأقوى من مال تشرين؟ مش راس صار بيها يعني.
0: زين.
2: العالم انكتت واستشهدت واللي انهزم انهزم وبعدين.
0: أي يعني قولوا أنتوا شعب يخاف ما يطلع. هذا شيء يعني.
2: يعني أنا بهالوجهة نظر.
0: أوكي حلو.
2: أما أستاذ بالنسبة لسؤالي الثاني، أنا من كنت يعني بالعشرينات والثلاثينات يعني كنت أبكي وكل ياهل يجي أحكي له وأقلب الدنيا. بس بعدين من وصلت عمر معين يعني من كبرت وصل قناعة إنه أنا مدام أنا بعد رب العالمين موجود وكل شيء مسجل.
0: نعم.
2: الشخص ظلمني بس أقول له بالآخر أخذ حق وخليها حسرة بقلبه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. بس هاي
0: حلو.
2: هو يمكن ما يدركها هسه بس لما يموت ويريد يموت ويريد يصفي حساباته.
0: طيب
2: تبقى ذاك الوقت مثل سكينة بالخاطر. ودائما من أشوف أكد إنه لم حلل ولا ما هو
0: عند الله سنختصر.
2: هذا أقصى عقاب.
0: طيب اوكي تحياتي. تحياتي لك حجية.
2: اهلا بك.
0: شكرا جزيلا. هلا ومرحبا.
2: مع السلامه.
0: عمر الجبوري.

0: الله وياك ناخذ شنو هاي؟ الو
1: مرحبا سلطان،
0: قاعد غني؟
1: اي والله
0: داخل زين. شنو هاي؟ شلون الاخبار؟ تغني مرتاح؟ مرتاح
1: جاء هذا اليوم كنت مستعبد فالجار.
0: وين كنت؟
1: مستعبد.
0: مستعبد؟
1: اي
0: وين هاي مستعبد؟
1: مستعبد بالشغل.
0: مستعبد بالشغل قاعد تكرف. مستعبد شنو بعد هو هذا بعد؟
1: يعني نفس
0: الحاله
1: ونفس الشيء يا اما عبد الشخص يا اما عبد الماده.
0: اي يا شو بس احنا بعد الماده بعد ما كعبد الماده وين الماده بدنا نلقاها؟
1: ايوه الماده.
0: هسه ايش بيك بعد في قدامي هسه نظام المقايضه العمل لقاء الاكل والشرب.
1: اي احكينا في البرنامج قبل تقريبا 3 اسابيع 4 اي همين احكينا بالموضوع هذا.
0: مش داق لك ايه بعد ما بقى شيء ان شاء الله.
1: لا هذا هو سفلت بعد.
0: تعال سولف لي.
1: طالب
0: اي
1: بالجامعة مرات فلات اللي كنا نصطهد من الأساتذة الجامعية.
0: أنت مضطهد
1: على غفلة كويس على غفلة امتحان هو قصد يعني بس
0: خلاص. عبالي أنت مضطهد.
1: لا لا فكنا شو نسوي؟ لمس الشباب يابا لا أحد يوصل للامتحان هذا ما قارينه ما أدري شنو. أوكي تمام وهاي كنا قاعدين بالسنتر نفس اللي كنا حصل 30 طالب عنده سيميكاني على غفلة لقيت 3 4 ما موجودين يابا وين لقيت؟
0: يابا وين فلان؟ إيه
1: لقيت أول شيء طلع قال نحن
0: حلو شفت
1: ورا شوي طب السادس طب السابع طب الثامن وكان احنا 4 5 من ذاك اليوم بواعد قلت هذا شعب ما ينصر الإشارة ما يلا مو على قلب مو قلب على قلب نهائيا ولا واحد يسكر للثاني كل من يحوز النار الجرسي
0: طبعا
1: ابد مستحيل مال واحد يباوع قبل فترة طلعوا مال هذول مال تجار مال دواعية مال دمارة مال تفاصيل معينة طلعوا مظاهرات الناس استفدتهم بالسوشيال ميديا دمرتهم دمار على انه ليش ما طلعوا ويانا من كنا بالمظاهره الفلانيه كان هذا التغيير اكو شغله قاعده تاذي شعب كامل انا لو الزم ايدي بايد واطلع برا وانتفض عليه يا ما انتقد ما سقط بهذا وهذاك شغله مو يمي انا ما ماثر علي انا كشخص زين يعني انا اليوم عندي مقاولين 2 خلفات 2 كل واحد عنده 40 عامل
0: زين
1: مواد متوقفه ما موجوده بالسوق أوكي. اليوم طبت من الوكلاء زاد السعر وكلاء قال والله ما نبيع احنا مو نبيع يعني الاداره وقفت نقدر زين انا هذول شنطيهم هون هذول الناس 80 شخص هسه موجودين هذا بس انا عندي بالميكانيك ما عدا الا الباخين او البلوك او المدري من هو زين هاي 80 شخص على كادر الصحيات عندي بعد عندي 30 شخص على كادر الحريق عندي 25 شخص على كادر التبريد هاي قسم واحد بمجمع واحد هذول كلهم وقفوا ما عندهم مواد يشتغلون قاعدين ببيوتهم زين انا باكر اعرف شلون راح اشتغل فسلطان الموضوع هذا يعني مال انه تدور لحل من الشعب ما له حل ما يقال حل ولا يعني راح ينتفض اكو مسقطين هو موجودين بالسوشيال ميديا ما ادري لا شغله ولا عنده اي شغلته سقطهم بيه
0: اي طبعا
1: راح تكتشف بهالموضوع ويصير ميمز وحال اللي صار 130 والامور طبيعيه
0: اي عادي طبعا ومجيش داقول لك اني يعني هسه مثلا من حكوا ترى ما حد لازمكم يعني ما قالوا انه لاحد يطلع مظاهره لاحد يطلع براحتكم طلعوا
1: لا لا روح اطلع احكي لسانك لك وجسمك لك
0: بالضبط براحتك براحتك اخي
1: لك شو تسوي انا باقي هنا وانا هاي قراراتي وكيفي
0: اي لا هذا قرار حكومه خلاص تتاقلم عليه شو اسوي لك
1: هو القصد يعني
0: ده شيء ليش هو احنا ده نحكي هسه على هاي لو هو المواطن ما يدري بهاي السالفه بس هو ما يدري اصحاب المشاريع كلهم زادت عليهم الرسوم والاجور والرسوم الحكوميه وصار تعظيم موارد والموضوع تعظيم موارد مو 1000 و2000 10000 يعني ده نحكي بالاضعاف بالمئه
1: 500 و400
0: والله والله والله أسان بالنسبه لي يعني جزء من شغلي زادت عليه الرسوم 300%
1: صحيح
0: واحدة من الرسوم أدفع 128 صارت عليه 560
1: كارثة
0: شو سوي؟ وانا زي انا ما عندي يعني شيء ازيد عليه هو نفس الحساب
1: وسلطان اكو شغله اكو أوه. شغله المجتمع ما يعني يعني كل اذا ما منتبهين عليها عندنا كميه بطاله كلش عملاقه هذا اللي قاعد على الطالب بطال ما يشتغل وما يسعى حتى يشتغل هذا قاعد يدري شو يسوي شغلته فار ما عنده شيء بس ينتقد ويسفه ويسوي هاي تعلمت على الحاسب هذا قاعد هذا يعني اي سالفه تريد تسويها هو منتقد موجود عندك انت منتقد هدام سلبي الى درجه
0: يخبل
1: مجتمع وصل الى المرحله بحيث قام يشوف بارك انه من سولف يقول لك الدجاجه من نطبخها تطلع فوق من البدايه شنو هذا اللي يطوف فوق هذا الزفره مالتها
0: صح
1: هاي اذا مشي لها تدمر طبخه كليته
0: صحيح
1: والمشكلة هذول قلة موجودين بالمجتمع بس ما حد ينتشلهم هذي كثرون ومخرب المجتمع والمجتمع دايم
0: يعني
1: لا تربط صحيحة قربة جربان خوفا على صحيحة يعني
0: تجربه صحيح
1: المجتمع كله جرب يعني بحسس يانين
0: طيب
1: يعني أنا قلت لك على مستوى مجمع بسيط أنا هسه دا أشتغل ببغداد يعني أنا عندي 100 شخص حاليا بقسم واحد قاعدين ما وانا انا انا ما احسب لهم يعني وين خبر استاذ وين المواد ولا هم ما ادري
0: انا في البيت
1: ولا لا في البيت عفوا الكارثه يعني احنا المجتمع كليته ما حد يباوع علاق ما حد دي دي دي دي دي ينتبه علاق
0: طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا حبيبي شكرا جزيلا
1: اتصالك
0: تحياتي لك مع السلامة باي باي ناخذ ويانا اتصال ألو ألو
2: مرحبا
0: اهلا
2: هلا سلطان
0: هلا نور
2: شلون الاخبار
0: شلون اخبارك انت
2: الحمد لله تمام
0: الحمد لله
2: طبعا نسيت شنو داري دحشي قد ما يعني دا انتظر بس بشكل عام انا احس انه الانفعال هو ما يؤذي غير صاحبه
0: حلو
2: ويخليه مثل ما يقولون فرجه للاخرين ومسرحيه الكل يتفرج عليها وحتى اللي مرات يريد يعني يعرف انه مثلا مرات واحد مثل ما يقولون يدور اتنشن فشي يسوي انه هذا الشخص خلي افعله واتفرج عليه فهيك انا اشوفه يعني مثلا على المستوى الشخصي أشوف إنه الإنسان اللي يعرفك وتتعرضت من عنده للظلم أكيد حتتصحح الأمور بيناتكم ماك داعي تبرر والإنسان اللي ما يعرفك مثلا مثل حضرتك واجهة إعلامية أو مثلا ناس هاي اللي حساباتها public إذا تعرض للظلم أنا بوجهة نظري ما لازم يكبر رأسه للمقابل ويجاوبه مباشرة يحاول يلقى فرصة ثانية أو موضوع لاخ عن طريقه يوضح الأمر لأنه أنت لما تنطي مساحة للآخرين يعني دائما حتترويه أنه أنت دائما عندك ردة فعل ودائما هم يتلاعبون بمشاعرك أو بردودك بس هذه يعني هذه المرحلة مو بسهولة الواحد يوصل لها يعني بعد كثرة مواقف بعدين بيصير عنده مثل المناعة أما على المستوى يعني المؤسسات أو كذا تعرض للظلم فبصراحة أنا المرة الوحيدة اللي حسيت تعرضت منها للظلم هو عن طريق مؤسسة عراقية اللي هي الشيء الوحيد اللي عندنا إياه هنا اللي هو القنصلية فما أريد أخوض بتفاصيل لأن أعرف أنتو يعني مؤسسة إعلامية وأنطي كل القصة اللي صارت لأنه ما حلوة ومو good representation للوطن اللي أنا جاية من عنده بس بوقتها أنا واجهت هذه الظلم أو طريقة تعاملهم أو طريقة المؤسسة اللي هنا إنه انفعلت أول مرة أشوف نفسي بهيك شخصية لدرجة إنه تخيلت شايف هذه الناس مرات اللي يسوون وياها لقاءات مشاكل إعلامية من الشارع وكذا يلتقون بهم حسيت نفسي هيك طلعت العراقية اللي بداخلي اللي إنه أنا يعني صرت ألعن الحياة وصرت أصور الموقف
0: شفتي إذا الموضوع جينات وما لخص ترى بالموضوع
2: نعم لا مش جينات يعني سلطان تتفاجئ لدرجة إنه أنا هذا الموقف دائما أتذكره ومأذيني تمنيت له أنا ضابطتها لنفسي بذاك الوقت
0: لأنه
2: وبعدين يعني أنا مجرد خليت الناس يعني كلها صارت تتفرج عليك وبعدين شنو اللي حصلته؟ ما كان لازم انه هم ناس يعني تعبانين، شنو حلا غيره اني. وحتى اليوم مثل هذا الشخص اللي ذكر قبل شويه لو طلعت مظاهرات ما هو قسمه للناس، حيقول لك هذا ابن السفاره وهذا ابن المعرف منه وهذاك تابع المعرف شنو، فقسمه للناس لدرجه انه ما راح واحد يوقف وياك لان انت فرد من عندهم. والظلم اللي تعرضت له ممكن يتعرض له، صار التفكير فردي، اني شنو مصلحتي، اني شنو اريد. فاني اشوف يعني محصله مال كل هذا اللي حشيته انه الانفعال ما راح يرد على الشخص باي شيء، امشي بالامور القانونيه، حصلت على شيء خير على خير، ما حصلت انه خلص let it go. فاني هذا اللي اشوفه.
0: حلو اوكي شكرا لك. شكرا لك يا مرت اللخ، لا تخلي احد يخلي
2: لا تعلمت من تجربتي
0: عافيه. ايه عشتي
2: شكرا سلطان،
0: تحياتي لك، شكرا جزيلا، هلا بك، باي باي.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: سلطان الذهب
0: حبيبي، يا هلا بيك.
1: محمود الراوي.
0: من جاي؟
1: محمود الراوي.
0: كل الهلا بك يا محمود.
1: المهدي الغالي.
0: الله يخليك، يا هلا ومرحبا.

0: الموضوع.
1: الموضوع إذا أحد ظلمك شو ممكن تتعامل ويا الموضوع؟
0: ظلم؟
1: أي أحد ظلمك.
0: زين يعني ما تحدد لي منو ظالمني يعني؟
1: لا أنت تعرضت للظلم من طرف شخص، فرد، مجموعة أفراد، شو تتعامل وياها؟ تتعامل وياها بعصبية، تتعامل وياها بانفعال، تتعامل وياها بهدوء، تتعامل وياها بتخطيط، تتعامل وياها إنه تغلس.
0: لا العصبية ما تجيب لك حقك، جزء ضيع حقك العصبية.
1: طيب
0: تستخدم السياسة.
1: شون؟
0: شون؟ مثلا تقعد يعني تحكي ويا الظالم، ظالمك تحكي ويا تقول لي يا ابي شنو سبب الظلم. اذا اقنعك فيكون تكون انت ظالم نفسك، ان ما اقنعك فتبقى انت مظلوم.
1: اي
0: بس بهيج حاله راح تاكل بروحك.
1: زين.
0: لا تقدر تستخدم القوه لان راح تخسرك، ولا تقدر تسكت راح تبقى مظلوم.
1: طيب
0: ما شو اقول لك، نقول حسبي الله ونعم الوكيل، عوف يا رب العالمين، هو يجيب لنا حق.
1: طيب اوكي، تحياتي لك حبيبي، ممنون انا، شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه، باي باي. طبعا ها انت قلت لي ناخذ اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله،
2: شلونك استاذ؟
1: شلون الاخبار؟
2: شو اخبارك؟
1: هلا بالذهب،
2: طول عمرك.
1: شو تسوي اذا تعرضت الظلم؟
2: انا قفاص، شو تعرضت الظلم؟

0: منين منين ما تطلع على الشغلة؟ أنا بالطابة يوم هي مشكلة.
1: عايش مخابر دادتي
0: ما؟
1: عليش مخابر؟
0: أسلم عليك.
1: ليش اسلم عليه؟
0: ارد اقوى علاقة بيك. ارد قطك شلون ما دايرتي؟ ما دايرتي
1: ما اجي وياك انا.
0: والله ما اليوم تغلط حالك حال الغلطه
1: ابد ما هو ما انا ماخذ الغلطه ودرس ما بالتالي ما اجي.
0: لا اسمع هسه العالم طلع مظاهرات.
1: ايه مظاهرات
0: اكو شرفك تخلي طلع لنا استاذ عمار بالمشمش. الله عليك
1: شنية ما يخاف هسه اقول له
0: يلا
1: سلم عليك.
0: مع السلامة.
1: ناخذ اتصال. الو الو
2: الو
1: الو
2: الله يساعدك.
1: ها نعيم. شنو نعيم؟
2: الله يسلمك حبيبي سلطان. شلونك؟
1: شلون الامور؟
2: والله الحمد لله الامور طيبه كلش طيبه. شو اخبارك؟
1: خير وبركه. الله يسلمك حبيبي.
2: والله انا من سمعت الصوت يعني قلت الله يساعد قلبك.
1: اي والله
2: الله يعينك على ما الله بلاك.
1: اي والله
2: العظيم بالقران. أي. انا من سمعت الصوت كلش انقهرت عليك.
1: مو
2: الله يعينك. اي والله العظيم
1: عم تحسون بي
2: محمد. دزيت لمحمد هذا فويس قالت له محمد لو تلحق على سلطان لو ما تلحق. قالت له اليوم ينجلط. يا اخوي شلونك؟ اخبار سلطان؟
1: شلون الاخبار؟ تعال سولف لي. اذا تعرضت للضرب شو تسوي؟
2: من اي ناحيه؟ من الشغل؟ من الاهل؟
1: ممكن من الاهل ممكن من الشغل ممكن من اي شيء.
2: وبالشغل اقول لك اشتغل حشاك مثل المطي
1: حشاك.
2: اشتغل برا واشتغل جوا. والبذاك يوم جاني المدير يقول لي انت ليش ما مرتب الهوف يعني الساحه برا؟ قلت هاي الساحه صار لي سنين انظف بيها. هاي قلت له اجيتني على هاي
1: اول يوم
2: خشب مطشر. اول يوم قلت له قلت له ما عندك كاميرا ما تباوع؟ قلت له
1: شعمه
2: شنو؟ قلت له قلت له انا كم مره منظف لك الحديد مالتك ومشاري الحديد منظف جوا؟ قال يمتى؟ قلت له يمتى؟ قلت له بعد منه هو سجل لك فيديو حتى من تجي تشهر.
1: اي بس
2: شو قلت له شو اسوي لك يعني؟ وقالت شو صيح عليش؟ قال الشيف. قلت له الشيف مالتي على عيني. قلت له بس قلت له انا ما عندي حظ. قال ايه؟ قلت له كاين جلوك مديها او متامن ماينا فاميليا. قلت له ما عندي
1: جلوك. شو طالت انت لا خسرت تحزون فتن بلا ما
2: لا قلت له العفو سلطان والله ما تنشفص. قلت له انا ما عندي حظ لا وياك ولا ويا اهلي.
1: والله احمد عرفه بالكعب. احمد عرفه قال هاي ما عندي حظ لا وياي ولا اهلي. لك انت شو تحكي المال انت هيك؟
2: والله العظيم سلطان بالقران حتى صعب يتعارك وياه. قال له انت شنو يعني؟ قال انت ما عندك عيون تباوع؟ قال انت شنو بس تركض علينا؟ تركض على نعيم نعيم نعيم نعيم نعيم. قال له هذولك جماعتك هذا الهنقار روح شو وياه؟
1: اي
2: شنو قال له؟
1: شارده
2: ورجع ورجع ثاني يوم عوف الماكينه تشتغل. قلت له ما عوف لك الماكينه تشتغل. الماكينه داخل عوفها كل واحد يمها واذا خربت القطعه تجي تحكي علي. قال عوف اخذ تشتغل وعوف لك اياها وخرب لك اربع قطع
1: بيك
2: والحديد غالي.
1: ايه
2: جبته. قلت له تعال. قال ها خلصت؟ قلت له تعال. قلت له باوع عليه اربعه.
1: ايه ما ادري.
2: قال تعرف تعرف ايش سويت بيه؟ قلت له سويت بيه. قال قلبي يوجعني.
1: ايه
2: قلت له مشكلتك مو مشكلتي.
1: طيب
2: فيا يا اخويا الحمد لله وشكر مظلومين.
1: الحمد لله. اي والله
2: اي والله العظيم.
1: طيب نعيم انا اشكرك شكر جزيل
2: حبيبي. ممنون. سلطان
1: تسلم يا ورد حبيبي.
2: ادعي لك اليوم ادعي لك ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. واصله
2: يا رب العالمين.
1: ان شاء الله. طيب يلا اتصال. الو سريعا.
3: الو
1: الو
3: ذاك اليوم قلت لك شو السؤال سويت الارجو؟
1: اي طبعا.
3: ليش؟
1: اي تدري ليش الارجو؟ انت لازم انت من الاول تتبع.
3: من الاول تتبع مو طيبك اعذار. قلت لك انا
1: ما عندي ما اقبل عذر غير مش غير شنو انا يا رجال.
3: اي ما تقبل عذر مو من اي احد على العموم.
1: اي هسه تعال على السريع والله ما بقى وقت. احكي لي.
3: يلا عم تسوي الارجو. اي احكي لك
1: هسه. احكي لي. اي شو تسوي؟
3: اخذ بيدي.
1: تاخذ بيدك
3: بالشارع.
1: اي زين. وإذا بالشغل؟
3: يعني هو ما أحبه. وإذا بالشغل؟ هم أخذ، هم أظل أخي حلم أخذه ما أخذ المهم أخذ.
1: إيه.
3: إيه اللي جاني كان بها.
1: ما جاك. داك بالطيبة.
3: غلطت وما دشنا.
1: طيب. اوكي ليت جو مع السلامه. هلا شنو السالفه وين بش وقت؟ يلا سريع. الو اخر اتصال لو عندنا بعد واحد. الو
4: الو
1: ليت جو سولف لي منو جاي. الو
4: الو
1: منو جاي؟
4: علي.
1: الو وين اتصال راح؟ اوكي ربح. اي السلام عليكم. اتشكر من الظالم اللي راح يشيل من ذنوبي. اوكي اليوم ماكو زعلانين علينا صدام حبي مش مش والله ضغط اليوم اتصالات. طيب في نهايه حلقتنا لهذا اليوم حقيقه انا اشكركم كلكم واشكر كل اللي شاركوا ويانا. وحقيقه وصلنا الى نتيجه لانه هذا الشعب الجميل الرائع اللطيف الكريم بكل ما يحمل او تحمل الكلمه من معنى حقيقه يتنازل او سيتعامل بهدوء ولطافه مع الظلم الذي يقع عليه. بالعافيه عليكم 152 ان شاء الله يا رب حياه جميله ولطيفة. وخلوا بالكم بحياتكم ما راح يسوون شيء. باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بإنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة تخفيفا للزخم المروري. البنك المركزي أسعار الصرف الجديدة بدأ العمل بها اعتبارا من اليوم. المالية تعلن إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية. إغلاق عدد من معامل إنتاج الطابوق وشركات الكونكريت الجاهز لمخالفتها الضوابط البيئية ببغداد. البيشمركة في تسلمها منظومة دفاع جوي. الحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي. شؤون المخدرات تحبط تهريب 90 كيلوغرام من الحشيشة والقبض على 3 متهمين بالمياه الإقليمية. هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات يستهدف العاصمة الأوكرانية. روبيو من أثينا: مضيق هرمز مفتوح وواشنطن لن تقبل سيطرة إيران عليه. احتجاجات طلاب فرنسا، مئات الموقوفين وعشرات الإصابات وانتقادات لتصريحات ترامب. طقس العراق: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: الرشيد أف أم، المود مودك.
1: ليش بترد؟
2: خليه يرن.
1: خايف ترد؟
2: الخوف أحياناً يحمينا من الغلط.
1: يعني الحب غلط؟
2: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
1: طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.

0: تحتار وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: أغاني وأكثر
3: أغاني وأكثر
2: الرشيد أفهم

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، أخوكم نور الزين.

يكشف ويروح. هذا انت حبيبي وكل شي لمك، تخجل منك الريشه.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. سهله سهله، اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد، للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: الرشيد FM غير شكل.

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج

يعني أنا في بداية الحلقة أريد ناشد رئيس الوزراء أنه هذا الموضوع مال صعود الدولار اليوم الشارع ترى مصدوم، الشارع اليوم في صدمة، وأنا كإعلامي دا ناشد مناشدة من اعتبرني أخوك الصغير، من إعلامي من عراقي حقيقي، لازم أناشد اليوم. أنا إذا ما ناشد الأب أو الأخ أو اللي مسؤول، النبي الكريم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. موضوع اليوم الدولار، هي العالم ملزقتها بالقوة، هي ماشية تلزيق. ثلاثة أرباع الشعب العراقي ما عنده بيوت، هو غير كنا إيجار دي يبنون لي مجمعات، يعني اللي جاي من الخارج بها الله العراق مجمعات، يا مجمعات ترى ما حد يسكن بيها، بس يعني ما أقول أكو ناس، يعني أكو طبقة ناس الله ممكنها وبالعافية عليها، وأكو نص حرامية هم سكنوا بيها ونصها فارغة، نصها بلوغرات، والله العظيم هي هيك لو أنا غلطان، هي هيك مو خي، ماكو هيك عمي، يعني الدولار يصعد، دولار صاعد ترى بالقوة، خطية الناس ماشي، حركة السوق اليوم انشلت. أما ذول اللي بيعون بالتيك توك، كنت قبل شوية فاتح بث، يعني دا أتابع بث، عم العالم خطية، اكشاكة ومفتحة كل مرة، هاي المرة العراقية هاي تالت هيك صغير بيها، كل وحدة لابست لي عباية، يلا عيني هاي، هذا عطرين، هذا سبلاش، هاي تعلاقة، عم الشغل مو عيب، بس شوف احنا وين وصلنا. هسه انت من تحكي يقول لك الشقة كبيرة والرقعة صغيرة، يدري انا يعني احنا ما نظل طول عمرنا، هسه جبناها من الطفولة، دولار وحصار وما ادري شنو، قلنا الحمد لله هسه الوضع تغير، مو هيك يا يابا، والله مو هيك. اليوم بفقرة اسألني واسألك،

0: تعجج وتفخ بمطرة وتخلي الوادي متحيرة وكل واحد غرقان بحرة ويضرب لك شف يمنى ويسرى وكل واحد سكران بخمرة.
1: عندنا اتصال. الو الو يا مساء الخير.
2: شلونك حبيبي؟ مساء الخير.
1: ابراهيم الورد شلونك؟
2: انت شلونك؟
1: شو اخبارك ابراهيم؟
2: بخير
1: يا ان شاء الله.
2: احلى من هالخير اللي احنا فيه.
1: ان شاء الله دومك بخير.
2: شنو ده؟
1: ان شاء الله
2: خير خير خير. بحيث دنفيض
1: انت؟ شو صوتك مبحوح ليش؟
2: والله من المغثة طبعاً.
1: يعني هذا صوتك مال مشجع كان بالزورة بلعبة مثلا، مو مال يعني.
2: أنا أشجع قوة جوية يعني سابقا، يعني تركت الموضوع. بس
1: أنا الطلبة
2: على رأسي.
1: سلمك الطلبة والجوية يعني يصيرون أصدقاء مو؟
2: لا، الشرطة والجوية أصدقاء
1: والطلبة والزوراء أصدقاء.
2: بالضبط.
1: يعني
2: الدليل دائما اللي بصف المقصورة على اليسار لكم، على اليمنى إنه
1: صح. عفية عليك.
2: شوني والشمس اللي بالنص انه
1: صح.
2: شلوني؟
1: والله عمي صح. لعوب
2: انت الاحسن.
1: شلونك ابراهيم؟
2: بقول لك بخير. ليش ليش تخليني هسه اقوم اغرد؟
1: اسالني واسالك.
2: المهم ايش وقت نشاوب؟
1: ايش وقت يلا ايش وقت نشاوب؟ والله حلوه هاي، ايش وقت نشاوب؟ عجبتني.
2: اي والله وليد سؤال صادق. هلا صادق شلونك؟
1: حلوه عجبتني هاي.
2: هلا اي شلون ما صادق؟
1: اي لا
2: حاويتين على 32 ولا يهمك. والله صدق شو كنت نشاوف؟
1: والله نشاوف
2: عمر على علاج محمد كندي.
1: والله نشاوف
2: حجي هذا مغذي.
1: لا لا لا انا من اقول لك نشاوف نشاوف
2: ودعتك مغذي.
1: لا نشاوف ودعتك كيفك؟
2: ايش يعني ما كان شغلي قريب على بيتك، شو اسوي لك بعد؟ وين اجي بعد؟
1: صحيح
2: يعني فردي يوم تعرف رأيك أمي
1: يا حبيبي. والله كلك خير.
2: والله العظيم
1: عشان أجي أجربك أنا؟
2: بعد تجربني يمكن دا أكذب يمكن دا بالغ شكو بي. والله أنت وعموري
1: أنا هو أنا إيش دا أقول لك؟ أنا أستوني أنت سبقتني. والله أنا وعموري أمر لك وعد.
2: عمر يوصيني على شغلة.
1: إيه
2: ثاني يوم أسوي له الشغلة أخبره ما يرد علي.
1: يا ابو عمر
2: ترى بس جميرد.
1: اي
2: اخي مو شغلتك يا امي.
1: يقول انا الصبح كنت احكي وياه.
2: هلو لا الصبح كنا نحكي في صدد المشكله اللي انت طلعت حوبتك على سيده. طلع حوبتي فيها بس انت ما تقبل.
1: اي
2: زين استاذ مهمن، اليوم الاحراج اللي مريت فيه بسبب هذا الموقف تعرف عالم البارحه جايه ومتعاقد وياي على اسعار واليوم جايه تشتري من عندي.
1: زين
2: وقررت الشركه ان تزيد 10% على الاسعار بسبب هذا الموضوع.
1: اي بس هذا احراج.
2: انا بدي اتفاشل للعالم. ليش؟
1: اي هذا احراج يا ابي.
2: ما تقول انت مخلي بجيبك؟
1: زين هو مو كل شيء بعد الاتفاق حرام؟
2: لا استاذ مهم، مثلا اجان انت اليوم جيتني للمركز قلت لي يا ابو هذا بيش الزوج؟ قلت لك 150,000. قلت انا اليوم عندي شغل باكر اجيك. قلت لك الف هلا.
1: نعم
2: انت ما منطيني فلوس مجرد سؤال.
1: زين
2: بس انا انسان متربي وابن خير فاعتبر حكايتك هي مال.
1: طيب
2: وفعلا انت اديت اللي عليك اجيت لي.
1: طيب
2: يا ابو بيش الزوج قلت لك ب 165. انت ضجت.
1: طيب
2: قلت لي شو اختلفت عليك؟ قلت لك لا والله هذا الاشعار اللي جاني من شركه اخرى. بس انا شاي صغيره وبعدين تسالني.
1: اي
2: انت ايش تترجى من واحد بايع نفسه وجاي لهذا المكان؟ ما اريد اقول بايع غير شيء، بايع نفسه كلش. طيب. بسيطه ايش تترجى منه؟ راح يخدمك؟
1: طيب
2: والله ما خلاص اقطع الموضوع ما لانه موضوع منتي. سألني.
1: زين خلي اسالك، باكر خميس وعقبه جمعه بخير وسلامه.

0: محمد وصلى الله عليه
1: وسلم. ألف الصلاة والسلام. شنو الطقوس مالتك؟
0: باكر جمعة شغل، خميس شغل،
1: أي
0: أرجع بالليل يعني أبقى سهران فدي الوحدة ونص هيجي، وأقعد بالجمعة ريوق عائلي طبعا اللي هو مرة بالأسبوع بس يصير
1: زين،
0: وأطلع عندي شغلة بالكاظمين أرجع حتى أنام حتى الجمعة أروح شغل، لأن أطلبه من عندي الجمعة أن أروح لأنه ماكو أحد، ما العلم مال الجمعة انتظرها يوم يوم أنا مود أنام به.
1: أقول لك هم تصير عندك إنه عبالك مثلا يعني صبح صبح عبالك اليوم مثلا عندك دوام؟
0: قلت لك ديش المرة سالفتها لك،
1: كنت
0: قاعد مهما يوم الجمعة
1: اي
0: قعدت 7 إلى 10
1: زين،
0: أنا قمت كنت خرب أخذتني النوم رأسا SRTD سبورت، دا أفتح الباب بوعد على روحي والله العظيم مدى بالغ
1: صادق،
0: قلت أنا وين رايح يوم الجمعة؟ نمشي أرجع أمشي أمشي نيانا لأمك.
1: شوف شوف التعب شو يسوي.
0: زين جيبي لي نام.
1: ولا وانت وين بعد؟ انت بعد حضرت نفسك للطلعة بعد وين؟
0: زين تدري مهما أنا أحكي معاناة يمكن أعتقد أغلب العراقيين طلعوا من وقت يعانون، موقع التليفون بالستة الصبح
1: أتفق،
0: أنا المفروض 7 إلا أطلع أقعد أدفر التليفون حتى أرجع أنام
1: صح،
0: حتى أقعد 7 إلا تشتغل الرقبة. زين تقوم أقول لا بعد وقت،
1: أوه هسه راح يجي الشتاء، هسه راح يجي الشتاء والنوم عزيزة.
0: شنو النوم؟ ب200,000 ما تطلع. هسه أنا مو تعبان دعش وياك؟
1: إيه.
0: ده هسه خلي أنام، ما راح أنام للوحدة هيك كذا هاي يلا أنام.
1: شي نايمة قلبي شي نايمة.
0: أنا تعرف شو أقول؟
1: إيه.
0: أم زين بيد الله الهوى مو بيد الغير. لأنه إحنا حتى ما يصيرنا نشتري الحمد لله وشكر، الشيء الوحيد اللي مدى نشتري بهالحياة هو الهواء،
1: هو صح هسه بس الهواء.
0: إيه طبعا هاي مية ب10,000 هسه أنا اشتريت
1: مية أدري شنو سيفن،
0: لا بس أشتري سيتات بقية بس يا ركل ما أحتاج أنزل.
1: أفتهمك أنا أفتهمك أنا فاهمك.
0: أنت هسه ما حتى ما قاعد تشتري راحت البال قاعد تشتري من زمن، صار بس الهواء بيد الله سبحانه وتعالى، ويمكن من دافد سنتين 3 هم يقول لك تنطي 20% بطاقات الدفع الإلكتروني على مدة تتنفس.
1: لا لا إن شاء الله ما. إن شاء الله الأمور بخير إن شاء الله.
0: روح ماي مروح روح
1: حبيبي.
0: روح
1: هلا بيك.
0: ليش أقوم أغرد بالليل؟
1: هلا بيك
0: يحفظكم حبيبي وأنتظركم أنتظركم
1: وعد أنتظركم. وعد إحنا نمر لك وعد
0: واحد راح الزوج حج أنا أريد مهيمن وعمر ما أريد واحد
1: هذا هو إلك
0: إلك ولإلك.
1: لا حبيبي
0: حبيبي على رأسك
1: إبراهيم
0: حبايب
1: هلا قلبي تحية لكل محبين لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا فارس الافتحية والله انقهرت ليش هيجي وهذه زين مناشدة إن شاء الله يا رب إحنا دا ناشد يعني أكيد إن شاء الله حكومتنا تنظر بهذا الموضوع. شكرا يا فارس يا حبيبي من ألمانيا. تحية لكل محبين لكل الأحباب. عندنا أبو ريتاج. ألو
2: ألو السلام عليكم
1: شونك أبو ريتاج
2: حبيبي الغالي الورد
1: هلا بيك
2: الله يسلمك
1: يا هلا ابو ريتاج
2: رجع عمار وقناتكم الحلوه
1: حبيبي انت
2: ومن
1: عمر عمر
2: محمد من كندا
1: الله يسلمك عمر انا وياي عمر ثائر مو عمار كامل
2: عمر
1: لا لا
2: ماكو فرق ان شاء الله
1: الله يسلمك عمار عمار كامل من الكورونا بعد ما شفته

0: اسمعني، هاي نايم 3 ساعات
1: يا حبيبي،
0: يعني 21 ساعة صار لي قاعد.
1: هواي هواي يا بلا تنهار شلون؟
0: لا متدمغين بهاي الشغلة هسه، شو تريدني؟ وين تريدني اروح لك؟ اضرب لك بصرة، بغداد، موصل.
1: الله يقويك ويعني الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسلمك، الله يخليك.
1: اسألني وأسألك.
0: اسألني وأسألك.
1: أي.
0: اسألني.
1: أنا سألت إبراهيم، قلت له يوم العطلة خاصة الناس اللي تشتغل مثلك مثل إبراهيم، شون تستثمر يوم العطلة مالتك؟
0: والله يوم العطلة اعتيادي نتفرغ للبيت، العائلة، يعني نقعد نعم. الصبح يعني تدري نقعد نتريق سوية، أي أشوف طلبات البيت، يعني تدري المرأة نعم هي طبق والكنس والتنظيف وغسل الهدوم والترتيبات والأولاد والهاي، بس أكو أمور المرأة ما تقدر تسويها، لازم الرجال. أي فأشوف احتياجاتهم، ماكو شيء، نتفق على مكان طلع. مو
1: حلو.
0: أنا أقرر المكان، لا مو أنا أقرر المكان،
1: هي
0: هم يقررون المكان. ها
1: نعم،
0: هم يقررون المكان. ليش؟ لأن هم على راحتهم.
1: عافية والله عليك.
0: أنا علي إيه، أنا علي أخذهم وأوديهم يونسون على راحتهم، شوفت ما يعجبون يرجعون أرجع.
1: والله الله يعني يحفظهم إليك ويحفظك لهم حقيقة.
0: الله يسلمك،
1: أحييك
0: والله. والصرف مفتوح لأنه

0: عندك مواعيد لازم تسدد بيها زين. فاكو عالم وانت دا تشوف هذا ودا تلاحظ هذا الشيء، المستمعين كلهم دا يشوفون هذا الموضوع ويعرفوه كل زين. فاكو تجار يقول لك انا على مود لا اخسر سمعتي بالسوق ولا اخسر وضعي مصداقيتي ويا العالم، يقوم يبيع طقه ناقص على مود يسدد الديون العاديه زين. صبح الصبح الدنيا محترقه. انا البارحه من قلت لك رايه كانت عندنا بضاعه جايه ضاعت، اكو عالم ما جت فتحت، ما نعرف صراحه الا بعدين تفاجئنا بالشغله زين. هذا من صبح الصبح لقى الدولار صاعد، عالم تريد من عنده دولار يقول لك انا متفق وياك بايعلك بضاعه بدولار، يقول لك تعال اتفق بالعراقي يقول لا انا اريد دولار، فهم خسر بضاعته وهم لازم يخسر زايد على مود يجيب دولار. طيب
1: صح،
0: بدون سابق لا. السؤال الثاني بعيد عن هاي الامور، خلي شويه عن ما اوصل.
1: اي حبيبي
0: شويه اليوم اريد اي سألني سؤال ثاني.
1: يعني انا هسه مثل ما يقول احنا اريد اغطي اكثر المستمعين حتى انتظرك على الـ على الـ الـ النصف الثاني،
0: الساعه الثانيه.
1: اي ان شاء الله
0: النصف الثاني،
1: وهمين على متحضر لك فد سؤال ان شاء الله حلو.
0: بس سيد ما عندك اغنيه صغيره؟
1: حاضر، هاي عم موريس معك.
0: اغنيه مال كلام الساعه سلمتك في دوله،
1: سلمتك بيه.
0: ماذا اليوم شو طاخت عندي حاجة.
1: يلا تأمر.
0: اليوم ماذا جت ببالي من الصبح لي هسه.
1: تأمر يا حبيبي تأمر.
0: حتى لو مقطع لا ما يمر عليك ضال مخوي العزيز. وتحياتي لأخوي محمد الحند.
1: تحيات حمودي إلك.
0: أي والله حبيبي الغالي.
1: يا هلا
0: حبيبي
1: يا هلا. سلام. نسمع.

0: من عمرك العشرينات للثلاثينات.
1: يا مرحلة أحبها من عمري العشرينات أو الثلاثينات. يا مرحلة أحبها من عمري، يعني العشرينات إنه كانت أكو نقاط بيها، يعني كم نقطة بيها كانت بيها حلوة، والبقية بعد ما شفت شيء حلو.
0: يعني انت كلي شنو التفاصيل؟ انت ليش تحب العشرينات؟
1: لا هو انا دا اقول لان صارت عندي يعني فكم شغله شخصيه انه كانت بها ايام حلوه يعني بالعشرينات.
0: ممكن اشارك على المساله؟
1: اي نعم تشاركين طبعا اكيد.
0: شكرا معلم.
1: يا هلا بيك يا هلا بيك. عرفت تحيه لكل محبين ولكل الاحباب، واسالني واسالك.

والله عمر يقول لي شو وقت يتحسن وضعك؟ قلت له من يصير عمري 60 سنة. والله صار عمري 60 سنة عودي يعني أقوم أكل ألبس لي قميص أبدل سيارة. شنو وإذا شنو عمرك 60 سنة تبدل تشتري لك سيارة شنو يعني؟ والله شنو. على العموم عمر ليش تسألني؟ لا تسألني وأنا أحبك. تحية لكل محبين ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدروا يتواصلوا ويانا من أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، من داخل البلد، من كل أنحاء العالم. اسألني وأسألك. خلي شوي نغير غير المود، يعني شوي خلي نسولف ندردش بيناتنا نضحك أنا وياكم وعموري. وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. أكو إن شاء الله إحنا نسيناها اللي هي الهوايات. ما حد بينا يمكن دايما يمارس هواياته. والله أكو ناس ترسم، أكو ناس تلعب ريشة. لو لعب بينا ريشة، لو صرنا ريشة، لو شنو. فأكو ناس تلعب طوبة، لو لعب بينا طوبة. إيه والله العظيم أكو ناس تلعب بلياردو. كما يقول سعدون جابر: خلاني وقت وياك ريشة بوسط ريح، لا تثبت على القاع ولا تقبل الطيح. عيني عيني الله عليك.

بالضبط، لأن الإنسان لازم يفضفض حقيقة يعني. فخلي نروح إلى فاصل وبعدها متواصلين.

0: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. رشيد أفهم، رشيد أفهم، رشيد أفهم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: بعد ما تصير له جاره يبقى على سولفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصه بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياه.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلفه عقارب ولا مخلفه ذول التسويلات.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اتصال. الو
1: الو
0: الو، محمد من كندا.
1: مساء الخير استاذ مهيمن،
0: شلونك؟
1: بغداد. اني زين، انت شلونك؟
0: شو اخبارك؟
1: والله بخير، مشتاقين
0: يا حبيبي.
1: عموري
0: يا قلبي، انت
1: عموري مقلل لنا هيثم.
0: مقلل لك هيثم؟
1: مقلل لنا على هيثم، هيثم يوسف.
0: اي
1: شلونكم، اخباركم؟
0: شلونك امورك؟
1: والله الحمد لله. تحياتنا لبريتاج طبعا. انا جدا شاكر تقديره لي
0: يا حبيبي. انت
1: الله يسلمك. شو رايك بهذا السنجاب اللي يلعب قبالي؟
0: والله كتبت لك شلون جو.
1: اي خريفي، كل ايه. الوان الطيف.
0: شلون الالوان حلوه؟
1: اي هذا، هاي الايام يعني ما شايفها بحياتي، بس هنا هاي خريف، الخريف الحقيقي.
0: شلونك؟
1: انا اشكر، انا اشكر العلاس لمن على سنين.
0: لا محمود.
1: اي والله اليوم عرفت قيمتي. والله زين استاذ مهيم، الحمد لله
0: صافية دافية
1: والحمد لله. الروتين العمل نفسه ورجعنا له وخير منه، الله نعمة. هل هو الواحد متصفط حياته؟ حياتك مصفطة؟
0: اني خوش سؤال.
1: إيه؟
0: لا
1: ها؟
0: لا
1: خربط.
0: لا
1: ها مخربط. صفطها زين، ما تقدر تصفط.
0: ما تصفط يعني، اليوم الدولار ضرب ضربة خربط الوضعية كلها.
1: والله يا استاذ ما يمني، ترى بكل مكان ضارب، ترى حتى يمنا.
0: حتى يمكم؟
1: يعني مو الدولار، احنا دولار يصعد ينزل اخر همنا، بس اقصد يعني هذا التضخم والغلاء صاير.
0: اي
1: هذا ابو صفرة مدى يقعد راح رئيس الولايات المتحدة الامريكية، لو اعرف وتبدماغ اشوف ايش يفكر.
0: اسالني بعد.
1: اسالك سؤال، هو يلا. السؤال هو ارجوف مشترك يعني مكالمته طبعت بدماغك ما راحت ابد، ما تنساه ودائما تعيدها، منو شنو ليش لون
0: اخو السؤال هذا؟ كفد يوم
1: انت الاعداد مالتك يعني، بس كتابه وخلص والورقه تتعقش وتنحط على صفحه لو
0: لا لا لا لا. تدري شوف، فد يوم من الايام اكو شخص خابر وقال انه هو من يعني من اهالي البصره الطيبين العزيزين، وقال انه هو شلون عمر بوقتها قال انفصل عن زوجته وما يقدر يعيل بنته، يريد يريد يعطيها لاي احد كان.
1: الله.
0: اي اي اي اي اي اي اي الذكر يعني راد يعطيها لمركز ايتام، راد يعطيها لمركز شرطه، راد يعطيها.
1: هاي شلون تعاملت ويا سويت لي
0: ما يعني بوقتها يعني الصدمه كانت، حتى ان يعني هيك موضوع بالبرنامج و وبوقتها ناشدنا حقيقة.
1: يعني وصلت مرحلة انه الاب يتخلى عن ظنا وناس تتحصر وتذب الوراه والقدام،
0: ولان الام، لان الام ما تريد، ما تريده، كانت ما تريد الطفل.
1: يا يا بي. زين انت هواي تسوي لقاءات، ضيف جبته وتورطت، قلت بداخلك وانت اثناء لغاية هاي شورطني جاب هذا طايرة؟
0: شون شون؟
1: يعني انت هواي تسوي بودكاست لقاء وتحاور
0: زين،
1: فد يوم تورطت بضيف وجبته وبنص اللقاء قلت انا شورطني بهذا جابه.
0: لا لا لا ما صايرة، ما صايرة
1: عادي مشاكل يجيك.
0: ها اي اي اي اي اي اي ايوه. لا لا مو هسه ركزت، عمر نبهني. اي اي صايرة
1: صدق؟
0: والله يعني مرة جبت ضيف
1: رياضي لو لو
0: لا لا ما ما, ما ما يحتاج، بس بس مو مو اكو اكو اكو ضيف وشنو هم كلهم يعني لهم كل الاحترام، بس اكو ضيف من يجي قدام المايك او الكاميرا
1: يرتبك
0: يرتبك يرتبك. اي فكل شيء ما يعني مثلا ما يقدر يحكي.
1: ها شو واحد حاور هذا، شو واحد فرها ويا
0: تصير يعني انا استمر بالحوار، لكن مثلا انت هنا تقول، تقول حرامات. ليش حرامات؟ حرامات اولا هو عليا، انا ما اريد انه هو يطلع بصوره مو حلوه. وثاني شيء الحلقه ما راح تطلع، يعني ما راح تكون يعني بها فائده، هي تطلع تنشر بس ما راح تكون بها فائده، عرفت شلون؟ فتصير تصير وصار اكثر من يعني مو ضيف واحد، هو صار هواي ومن زمان.
1: انا اكو مستمع
0: اي
1: اي هذا مستمع ابد ما انسى من خابرك وهددك عشائريا رقمك ايش عنده بسيارتي.
0: اي ذاك موقف، ذاك
1: ذاك رهيب،
0: ذاك اكشن
1: صدق موقف مضحك والله. عاد قلت له خلاص عمي جيب كبيرك واحنا منتظرك بالقناة.
0: اي لا شو لا شو اسوي لا انا ما انا عايش انا تري انا بمجتمع يعني تري احنا الصعوبات اللي مرينا بها انا عايش ويا اصعب من عنده يعني، فهاي سهله.
1: ايه هو نشرح للمستمعين، انتم يمكن عندكم بدار رقم الموجه يطلع رقم الهاتف.
0: اي احنا عندنا يعني شوي اي كان يطلع انه اسم اسم الاذاعه، يعني استاذ عمار تحياتنا له مسوي هاي الفنيه انه يطلع اسم الاذاعه ويا رقم الاذاعه حتى انه المتصل يقدر يتصل، وافت فكره حلوه يعني.
1: أيه
0: فهو هو هو شاف الرقم، هو مشتري لزوجته سيارة ينعطيها سيارة وظهر ظهر غار عليها كلش يعني، ف أو مدمرها بالشيك وهالأمور هاي، شايف الرقم
1: دق عليه،
0: دق
1: على وقت البرنامج.
0: اي أنا طبعا بالبرنامج فدق، قال لي منو أنت؟ قلت له أنت منو؟ قال لا انت منو؟ والله اي قلت له انا مذيع مقدم برنامج مهم الابيض. قال هذا الرقم داق عليه. قلت له هذا رقم الاذاعه. قال لا هذا الرقم تداقين على مرتي.
1: اي طالع بالشاشه.
0: شرحت له ما افتهم عالم التقنيه. قال لي رقمك رقمكم ايش جابع تزوجتي؟ ما واحد زين هذا. قلت له يابا تجيب اهلك وجيب وهاي احنا القناه مالتنا، وعطيته العنوان مال القناه، والمفروض يعني حتى ما يصير اطلع العنوان.
1: انت هيك بعتنا بعت القناه كلها والدنيا، حطوا عمار كامل بالوجه.
0: لا لا لا بالعكس، لا لا انا والله قلت اذا يجي انا راسا يعني اتصل على الاداره ويحلون الموضوع.
1: لا لا حط عمار، خلي برد قلبه بعمار، قل له هو هذا
0: هو داعشها
1: هو عافيه. إلى هذا الموقف أنا كنت على السمع.
0: لا هذا موقف، هذا هذا هذا من المواقف اللي أنا المفروض أكتبه يعني مسيرتي الإعلامية. أي
1: والله يعني
0: موقف، لا هو محرج لا هو طريف لا هو غثيث.
1: ما طلعت من عنده ما
0: أدري. لا هو فطير.
1: تعال.
0: إيه. يا ما أدري طالع من انفجارات ودنيا ومفخخات في البلد أشياء طلعنا.
1: أي والله كنا أستاذ مهم هم لون.
0: أي والله.
1: والله العظيم كل من هم لون. أيوة. يعني لا تتصور. الكل مرتاحة.
0: لا طبعا.
1: سالفة بس شنو تعتمد هو وشخصيته شلون يتفاداها.
0: صح.
1: ايه يعني انت سنة وثمان اشهر ما شايف شكل الشمس. من بعد تشوف الضحكة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية والله.
1: اجمعين حبيبي. سعيد بمشاركتي وياكم.
0: انا كلش فرحان. شلون راح تقضي ال ال ال ال شلون راح تقضي الويكند؟
1: والله الويكند حسب الله يدفينا شر المغطايات، اهم نقطة.
0: اي
1: طبعا الجمعه بالليل والسبت هاي اجباري واجب يعني، واهلي بيت اهلي امي وابوي وكنا نلتم واخواني. شوف الوالده شو محضره لنا حبشكلات. ودعتك استاذ مهيمن انا ما اعرف اقعد، لازم اطلع لي شغله. تشوف هسه مثلا جاينا الشتاء ابدي المني مسوال في الصيف اضمهن بالقراج، شوف شنو اجهز السيارات للشتاء يعني هيك الترتيب. هاي الويكند مالتنا، عرفت شلون
0: يا حبيبي؟ الله يعني يريحك.
1: اي احنا عندنا هاي لمه العائله
0: احلى شيء.
1: جمعه على سبت هاي شيء واجب مقدس شئت ام ابيت، لان هو المتنفس الوحيد عندنا، واني تعبت على هالشيء يعني. هاي بقعد بالدومنا لو بطال انا ما اعرف العب بس اصاغل
0: الطاولة. انت قوي بالبليارد صح؟
1: اي بليارد اي قوي، بس دومنا وطاولة هاي راد لها حسابات ودوخة، فصاير هسه تشون اغلبها بالاي اي، ادخل الكلود وشاب جي بي تي وياي. اي والله يساعدني صدق مو كذي، يعني اخذ له صورة ويقول لي سوي هاي حرك هاي دب التليفون بطل. قلت له صار استاذ
2: يا حبيبي.
1: اي خطايا هاي محمد، احلى شيء ويكند عندنا.
2: اني كلش يعني فرحان واشكرك.
1: اني اللي اشكرك، اني فرحان، وتحياتي لكل المستمعين، وعطله سعيده. والله يحفظ الجميع، والله ينصركم على الاخوه الاعداء
2: يا قلبي.

0: الله عليك يا يا عموري، تحية لكل المحبين، تحية لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115 و078 02116 117. وتحية لكل المحبين في اسألني وأسألك، اسألني وأسألك، بدنا نسولف أنا وياكم وعموري وكل الأصدقاء. عندنا اتصال، لو انقطع الاتصال. إذن سألني وأسألك في فقرتنا في الربع الأخير، دقائق الربع ساعة الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا بيش تسبيح.
1: أنا مايمون.
0: هلا بيش. يا هلا.
1: سؤال، اللي أنت جبتك هدية وهذه الهدية كانت باهظة، شنو هذه الهدية؟ الهدية
0: شلون؟ العفو؟
1: أنت جبت هدية.
0: نعم.
1: وكانت هاي الهدية باهظة.
0: أي؟
1: إيه شنو هاي الهدية؟
0: شنو هذه الهدية؟ ما أنا ما دا أفهم السؤال.
1: الهدية كانت باهظة الثمن.
0: أي؟ أنا جايتني هدية باهظة؟ ما جايتني.
1: إيه لا يعني ما جدت هدية، كانت يعني شلون كانت هاي الهدية؟
0: لا لا ما يعني ما يعني ما في يوم استلمت هدية غالية.
1: انت يعني ما جايتك هدية؟
0: لا لا هو دا افهم السؤال، انا ما جايتني اي هدية.
1: زين انت ما مسوي عيد ميلادات جايتك هدايا؟
0: ما تجيني
1: انت، يعني هدية انت مهم الهدية انت. انت معتز بهاي الهدية.
0: ما جايتني هدية.
1: ما جايتك؟
0: لا ما جايتني.
1: انت مشتري يعني ان شاء الله اغلى شيء، اغلى يعني اغلى شغله مشتريها.
0: اي
1: يعني شنو اغلى يعني شغله او يعني شيء انت اشتريته، يعني شيء انت اشتريته بحياتك وكان غالي؟
0: شو اشتريته اغلى شيء؟ ما مشتري شيء يعني غالي كلش، ما عندي فدشة يا جوزة. أنا أحب أشتري عطور، يعني جوزة عطور. كنت أشتري عطور
1: يعني أغلى عطر أنت اشتريته؟
0: يعني أقوى عطر أشتري 150,000، ما يعبر أكثر، هذا أعلى مستوى، لأن عالم العطور ما يحتاج بها غلاء، بها ذكريات. العطر ذكريات،
1: ذكريات حلوة. أي تحياتي، تصبحون على خير.
0: هلا بيك. سي شنو تسبيح ده؟ تشيك السوق لو شنو؟

0: تحية للمحبين، تحية لكل الأحباب، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 00 11 4 11 5. وألف تحية لكل من يتواصل ويانا على 0964 77 00 11 4 11 5. إذا اسألني وأسألك في الدقائق الأخيرة لحلقتنا لهذا اليوم على 0964 77 00. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، والله يسعدك خير عزيز.
0: يا حبيبي
1: أبو ريتاج
0: يا قلبي،
1: الله يسلمك. ما أدري شوية انقطعت داح شوية يا جماعة. أخونا محمد اتصل لو ما اتصل اليوم؟
0: منو؟
1: محمد أبو كندا.
0: محمد اتصل ويسلم عليك.
1: وعليكم السلام. والله آسف شوية وصلت لمكان وده أتفاهم ويا الجماعة. أي أنا حضر السؤال إلك أنت وأخونا المخرج عمر.
0: نعم.
1: أي سؤال حلو. انت دا تقول خلي شوي نضحك نطلع من
0: ايه
1: هذا.
0: قول حبيبي
1: الجو. لا اي انت وعمر
0: اي
1: طيارة جاهزة من كل شيء. طيارة جاهزة من كل شيء، يعني تعرف انا من دا اي زايدا مبلغ من المال بيها. الطيارة حطير بيك الى دولتين حلوات، هاي من الدول الأوروبية المحترمة.
0: طيب.
1: اللي ببالك.
0: زين.
1: زين. الطيارة مشتغلة.
0: اي.
1: ها؟ واخونا الورد الغالي تحياتنا إلى سلطان واقف منها.
0: طيب.
1: أنت وعمر تصعدون بالطيارة لو تروحون ويا سلطان؟
0: لا، هو شيء طبيعي نصعد بالطيارة، لأن هو إلى إيه طبعا. تري ليش؟ مو هو إلى أكيد إلى طريقة وأنا إلى طريقي وعمر إلى طريقة.
1: لا أنت عارف سؤالي.
0: أي
1: الطيارة جاهزة من مجاميعها.
0: زين.
1: اللي ببالك واللي ببال عمر. خوش.
0: زين.
1: أنتوا واقفين بالنص.
0: أي.
1: بين الطيارة وبين أخونا سلطان.
0: يعني لازم لازم ما اعوفه.
1: لا انا جيت خيرتكم.
0: مو اذا مو اكو حاله، مو اكو حاله اقدر اخذه وياي انقذه.
1: لا لا لا لا لا انا سؤالي
0: اذا حلو. كان في محنه، اذا كان في محنه والله لي يعني لا يجعله في محنه اخونا وصاحبنا وعزيز علينا. اذا كان في محنه راح اعوف الطياره اكيد، لان هذا شيء نخوه. بس اذا كان لا مو بمحنه فهو راح يقول المهم انت صدق تحكيته وانت شايف سعر الدولار دروح يا معود.
1: شوف ما انا اعرفه انا. اول بارحة حصلت قلت له يا ببرين الذمه. قال ليش؟ قلت له شويه بالبرنامج مال 11 بالليل شويه قصيته. قال لا مو يعني انت مو اول واحد. قلت له قال لي شنو؟ قلت له انا قاعد ادق زين عليك واني واقف على الحدود السوريه دا اشوف السوريات كم وحده معجبات فيك. قال لا عمي تطيرين الكحله من العين. قلت له لا انا اصنع الكحله. خرب ضحك.
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه وتحيه له.
1: الله يسلمك.
0: تحيه السلطان وتحيه لكل
1: والله انتم ورود يعني صراحة.
0: واني
1: يعني والله أنا ويا أستاذ سلطان العصر هاي الساعتين اللي أقضيها بالعمل ويا يعني صدق ينسين التعب.
0: حبيبي والله.
1: إيه يعني صدق ينسين التعب. وأنت بالدعش بالليل من هاني أطلع يعني أكون صريح وياك يعني اطلع قبل الموعد العمل مالتي بساعه على مود استمع لك واستمع لل
0: والله اتشرف بهذا الكلام. اتشرف.
1: اي والله. لا والله يعني
0: حقيقه
1: يعني ما جامل
0: يا حبيبي.
1: بس تدري قبل شوي صار بي من طلعته كاظم الساهر سلمتك بيد الله
0: يا حبيبي.
1: امو كان ما انزل والله مك الله يسلمك امو كان ما انزل على باب المعظم قبل بوجه الحي القاهره نسيت نفسي.
0: يا حبيبي الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك. هاي الاغنيه يعني من طلعت بوقتها اللي بيها ذكرى كلش حلوه زين اي يعني رجعتونا 36 سنة لي ورا.
0: يا حبيبي
1: راح يقول هاش كبرى راح يقول ابو رتاج لا عادش كبرى.
0: لا بالعكس ان شاء الله يا عمرك طويل وعمور اكيد همين ان شاء الله محضر لك شيء حلو ويا الختام.
1: اي
0: يا هلا بيك ونورت
1: نسمعها من عندك
0: ان شاء الله.
1: الله يسلمك. سؤالك اليوم ما سألتني.
0: لا انا سؤالي لك انت شلون انه كل هذا التعب وخلينا نقول مسترخي
1: شلون
0: كل هذا التعب والاحظك بالكلام مسترخي
1: يعني مسيطر قصدك؟
0: لا مسترخي استرخاء.
1: ها يعني ما دا احس بتعب قصد سؤالك.
0: اكو شخص كل هالتعب بس هو مسترخي شلون انت انه انت مسيطر على هذا التعب؟
1: قبل كنت احس بالتعب.
0: نعم.
1: اكون صريح وياك كنت احس بالتعب. ليش؟ لان شايل هم هذا وهم ذاك وافكر بهذا وافكر بهذا زين. هسه دا احكي ويا الولد من صارت عندي يعني شوي يمكن راح يعني يمكن راح تنغت من شايتي او راح تنزعج او راح تنقهر.
0: لا حبيبي
1: من بالمستشفى من بنتي الصغيره ماتت بحضني.
0: الله يرحمها يا رب.
1: والله يرحم والديك وما عندي فلوس اعالجها.
0: لا اله الا الله.
1: من خابرت يابا ترى بنتي توفت ما حد جا وياي انا دفنتها بوحدي. اللي جو وياي رحم والديك اللي جو وياي ناس يعني متعرف عليهم كذا سنة فسد احكي بيها فوراها قعدت قلت انا على شنو متعب نفسي وهاي وشايل هم ذاك وهم هذا. الصبح من ارجع للبيت اكمل شغلي وارجع من نعبر على نهر دجلة كلها شيل هذا في الشط. بعد أنا قررت قرار حياتي وبعائلتي.
0: وأنا كلش أشكرك. إحنا شرفنا شرفت الحلقة يعني على.
1: قبل ما أقول لك هي ما لا أكثر والله والله والله ما جامد اللي خلاني أسترخي أكثر برامجكم الحلوة.
0: يا حبيبي.
1: اللي هي متواصلة.
0: أشكرك. أي
1: والله.
0: شكرا.
1: بدون
0: يعني شكرا
1: بدون
0: يا حبيبي أبو ريتاج. شكرا.
1: حبيبي الغالي
0: شكرا
1: تحياتي لكل
0: نورت يا هلا. اذا ختامها مسك مع ابو ريتاج. شكرا الى كل من تواصل ويانا شوي اليوم في اسالني واسالك فضفضنا. شكرا عمر ثائر مهم اللي

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

بكره نفسي بيه بعد ما حبه بعد ما بيش ايامه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

نسانك نسان اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: انتظرك طول العمر كل العمر واقضي عمري وكل عمري كل وقضي عمري.
1: رشيد FM في كل مكان.